المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية. وفيها الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في الولايات المتحدة، دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة العادات الضارة في الهابت، تكريم للطلاب المتفوقين في أسمراء. كوريا الشمالية تطلق مجددا صواريخ باليستية ردا على مناورات. منافسو بريكس الغربيون يحاولون استعادة زعامتهم بطرق غير لائقة. ألمانيا والإمارات تعززان التعاون في قطاع الطاقة بمجموعة من الاتفاقات. أهلا بكم مشاهدينا. تم في 5 سبتمبر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى عظيمة لفصل جديد في بناء الوطن. وأوضح مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى الولايات المتحدة السيد برهان قبرهوت أهمية هذه الفعالية التي تقام بالتزامن مع مناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وسلط الاحتفال الضوء على تاريخ مدرسة الثورة وعلى حملة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في مجال التعليم بشكل عام، وتضمن محتوى بصري ومادي يعكس حياة طلاب مدرسة الثورة ومقدمي الرعاية والمعلمين ومسيرة التعليم في ظل ظروف النضال وتحدياتها، وفعالية التعليم على أرض الواقع والعلاقة بين التعليم والحياة الاجتماعية وأعمال القزاة وفضائع العدو، فضلا عن دور المعلمين ومقدمي الرعاية وإسهاماتهم. بالإضافة إلى ذلك، احتوى الحدث على محتويات مكتوبة تضمنت مقابلة مع الرئيس السياسة فورقي بمناسبة اليوبيل الفضي لمدرسة الثورة، وفيلم وثائقي عن تاريخ مدرسة الثورة، وقصة عن تاريخ القوات الجوية والبحرية، كما تم استعراض تاريخ المرأة في مجالات التعليم والعمل والنضال، ورؤية الجبهة الشعبية في مجال التعليم وواقع التعليم في إريتريا المستقلة، وأهمية لغة الأم في التعليم ودور ومساهمة المغتربين في قطاع التعليم في إريتريا. وفي كلمة لها عبر تقنية الفيديو من أسمراء، صرحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بأن الحكومة الإريترية جعلت المهرجان حدثا وطنيا، وذكرت أن ذلك إلى جانب الشعار المختار ينبع من إيمانها الراسخ بأن التعليم وإعداد مواطنين متميزين يشكلان ركيزة لتنمية البلاد. وذكرت الدكتورة حليمة بأنه ينبغي لكل مشارك في هذه المناسبة أن يراجع نفسه ويفكر في كيفية المساهمة في خدمة وطنه وشعبه، مستفيدا مما اكتسبه من معارف وخبرات وقدرات. خلال الاحتفال إلقاء قصيدة الورود الحمر وأداء أغاني الجبهة الشعبية من قبل طلاب مدرسة أدال، إلى جانب عروض ثقافية وفنية قدمها مقنون وموسيقيون مشهورون. في الختام، وزعت شهادات التقدير والتكريم على ممثلي مقدمي الرعاية وذوي الشهداء.

عقدت دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة الممارسات الضارة وضمان حقوق الأطفال والنساء في مديرية أفعبت، وأشاد رئيس مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيد محمود محمد سعيد بالأنشطة التي نفذتها اللجنة العاملة منذ نوفمبر 2023 في الإدارات المحلية والمدارس ومجموعات الاتحاد الوطني للمرأة ورجال الدين وأفراد المجتمع الآخرين. وخلال التدريب قدم شرح واف للممارسات الضارة المحظورة قانونا والتي لها عواقب صحية وخيمة. وأكد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب على أهمية التقييم والتدريب المتعلقين بحقوق الطفل وزواج القاصرات وقتال الإناث وغيرها من الممارسات الضارة، وحث على استمرارهما. وحث المشاركون وزارتي الصحة والتعليم والشرطة واتحاد المرأة على تعزيز دورهم في الحد من زواج القاصرات، كما حث السكان على التعاون مع اللجنة لإنجاز عملها. كرمت مدرسة الضياء للمرحلتين المتوسطة والثانوية ومدرسة عوت للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدينة أسمرة طلابهما المتفوقين. وقال مدير مدرسة الضياء الأستاذ سهل إبراهام في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 13 من سبتمبر في المدرسة أن 11 طالبا حصلوا على درجات تفوق أعلى من 90% في الامتحانات الوطنية للصف الثامن، في بينما حقق 17 طالبا ما بين 3 و4 نقاط في الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر. وفي حفل مماثل أقيم في مدرسة عوت الابتدائية والمتوسطة منحت الميداليات والشهادات للحاصلين على درجات بلغت 90 فما فوق في الامتحان الوطني للمرحلة المتوسطة. والميداليات والشهادات ولوحات الحاسوب لـ20 طالبا حصلوا على درجات تفوق عالي. وذكر مدير المدرسة الأستاذ بلاي برهي تقديم كأس التفوق لطالبة حققت نسبة 99.6%. كما حثت لجنة أولياء الأمور الآباء والأمهات على الاستثمار في أبنائهم، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق عملية تعليمية ناجحة دون مشاركة أولياء الأمور. من جانبها حثت مديرة مديرية أخريا سيدة ليا برخت آب والسيد يوهانس سلمون مسؤول قسم متابعة المدارس الثانوية في الإقليم الأوسط، حثا الطلاب على عدم الاكتفاء بما حققوه من نتائج بل مواصلة العمل بجد لإتمام التعليم المقبل بنجاح. كما كرمت مدرسة عوت الابتدائية والمتوسطة 10 معلمين متميزين. في إطار الجهود لاستفادة الطلاب من الإجازة الصيفية، تخرج في 10 من سبتمبر الجاري في مديرية بارنتو 480 طالبا تلقوا تدريبا في مهن مختلفة حوالي 4 أشهر. وشمل التدريب أساسيات تكنولوجيا الحاسوب والإسعافات الأولية وتصفيف الشعر والرسم والتمثيل والمكياج. وأكد مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية بارونتو الشاب فورتوناتو محمد صالح أن تعلم مهنة في سن مبكرة له أثر بالغ على السنوات اللاحقة من حياة الطلاب. وقال رئيس قسم المشاريع في فرع الاتحاد في إقليم القاش بركة الشاب بخيت آدم أن سر النجاح يكمن في الوعي والتنظيم. من جانبه أشاد مدير مديرية بارونتو السيد تسفالم بهتا بأنشطة الاتحاد، وحث الإدارة والشركاء الآخرين على تعزيز التعاون. نظم نفير تنموي في إدارة ضاحية ماتالو في مديرية الدقة محرية بتعاون قوات الدفاع والشعب لبناء مجرى تحويلي للسيول. وهدف النفير المنظم في خور سامبو في 10 من سبتمبر إلى منع الأضرار الناجمة عن السيول على البيئة والزراعة. وتم إنشاء حاجز للتحكم في الفيضانات يبلغ طوله 64 متر وارتفاعه 1.5 أمتار. وذكر قادة الجيش المسؤولون عن البرنامج أن العمل سار بسلاسة وكفاءة. مشاهدينا، عشرتنا تواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه بحر الشرق المعروف أيضا ببحر اليابان.
وجاء هذا الإطلاق في أعقاب اختتام كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان استمرت 5 أيام. وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أنها رصدت الإطلاق وأن الصواريخ قطعت مسافة تناهز 250 كيلومترا. ونددت بيونغ يانغ الشهر الماضي بمناورات فريدوم إيج والتي تجرى في المياه الدولية قبالة كوريا الجنوبية، معتبرة أنها تشكل تهديدا لها ولدول أخرى في المنطقة، فيما يأتي الإطلاق الأخير في سياق تصعيد متكرر ترافق مع المناورات المشتركة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المنافسين الغربيين لمجموعة بريكس يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة وصفها بأنها غير لائقة وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف بوتين خلال منتدى الأعمال لمجموعة بريكس في نيودلهي أن القرب يلجأ إلى تدمير المنشآت وخطوط الأنابيب والاستيلاء على السفن للحفاظ على الريادة الاقتصادية. وأشار إلى أن أكثر من 30,000 عقوبة فرضت على روسيا، لافتا إلى أن هذا العدد يقارب ضعف عدد العقوبات المفروضة على جميع دول العالم مجتمعا. وتعد هذه أول مشاركة لبوتين حضوريا في قمة بريكس خارج روسيا منذ اندلاع حرب أوكرانيا في فبراير 2022، كما يشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة في أول زيارة له إلى الهند منذ 7 سنوات. وجمعت القمة التي عقدت يومي 12 و13 من سبتمبر الجاري قادة بعض أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم. عززت ألمانيا والإمارات علاقاتهما في مجال الطاقة بمجموعة من الاتفاقات تغطي قطاعي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وذلك في إطار مسعى استثماري أوسع بقيمة 40 مليار يورو لدعم الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا. وفي ظل علاقة تجارية تبلغ قيمتها نحو 15.5 مليار دولار سنويا، يسعى البلدان لتوطيد العلاقات لمواجهة التنامي الضبابية السياسية والاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وقعت RWE أكبر شركات إنتاج الكهرباء في ألمانيا مذكرة تفاهم مع شركة مصدر للطاقة المتجددة المدعومة من الدولة الإماراتية بخصوص مشاركة مشتركة محتملة في مزادات بشأن طاقة الرياح البحرية الألمانية في 2027، والتي تغطي استثمارات محتملة تزيد قيمتها عن 3 مليارات يورو. يطالب أكثر من 60,000 كندي بإبعاد السفير الأمريكي لدى كندا بيت هوكسترا، متهمين إياه بالتدخل في السياسة الكندية وتقويض العلاقات بين البلدين. وتدعو عريضة إلكترونية رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لإعلان هوكسترا شخصا غير مرغوب فيه وإنهاء مهمته، متهمة إياه بالتدخل المتكرر في الخطاب السياسي الكندي بما يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية، وبالمساهمة في تطبيع دعوات الرئيس دونالد ترامب لجعل كندا الولاية الأمريكية 51. وترى العريضة أن تصريحات السفير تجاوزت الحدود الدبلوماسية، وتطالب الحكومة بإثارة سلوكه بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وبموجب القواعد الكندية تحتاج العريضة إلى 500 توقيع صحيح على الأقل لعرضها رسميا على مجلس العموم وإلزام الحكومة بالرد عليها. مشاهدين انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة. دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة العادات الضارة في أفعوت. تكريم للطلاب المتفوقين في أسمراء. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى. بوتين يقول بأن القربيون يحاولون استعادة زعامتهم السابقة بطريقة غير لائقة. ألمانيا والإمارات تعززان علاقاتهما في مجال الطاقة. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: بشهدوا الله فاضل، كان بودنا أن يتواصل هذا الحفل، ولكن نظرا لانتهاء الزمن المخصص نكتفي بهذا القدر، ونتمنى لكم عيدا سعيدا، ونبلغكم تحيات وشكر فرقة أثر الفنية التي أعجبت بتفاعلكم الشديد، ونتمنى أن نلتقي بكم في برامج قادمة.
1: أب زتفالي خرنعت بمخان مربات أرغولو تلفزيون إرترا أب مكتال زيز العخم كبراتن كبرانت عزلتنا أب زوبا غاش باركا لعلاي غاش أب كابي غرنفيت كايت أنها مدب أب زي نزاز مالونا مستر هزبي غرنفيت وعيلكا تحدر زمونا يكونن تخونغن ساعات سلزة أخلا كالق زي نرخب نخونكم بفؤاد أملاخ سلخول نغرقن أزينا نمسكنكم يقني لنا.
0: شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير وعيد قديس يوحنا مجيد
1: بلوص اقابلا غوزكم كل نجر سلاز عجبنا دقيمنا نمزجنكم يا غني الله.
0: شكرا على تفاعلكم اللامحدود، ونتمنى ان نلتقي بكم في برامج قادمه.
1: اب سرح زوعلو ابالات مينستر زينا سالتي سامييل يوحنس افوم تصغاي امان تخله سايمون مرهوي ابراهيم علي تكنيك داويت كيدانا إسياس يمانا حبن تخلا إريترات أمانيئل والدقرقش ورائل عرفاينا درقص إلي كبروم تهيي راديو دمز حفاش إيرترا ودب قرماي عمر آدم مرحتي مكينا يوناس زكارياس حبن هابتوم يمانا عند برهان دانيئل تخلو شمسي سعيد كمؤون أواه تنايز مدب علو عثمان ألم يوهانس قناتو كسات برهان محمد عبدالله أبو كفاح أداوي تولد كمون أبراهام كيل بحبار بمخيننا نزوبا غشواركا لعليقاش ونام هزب غرنفيت بلبي نمزقن كابزي بمغطال مدبنا بهاقراوي مزمور كنزازم كولاتكم كابزو لخمو حف
0: سنختتم برنامجنا بالنشيد الوطني، فلنقف جميعا إكراما وإجلالا لهذا النشيد.
1: نهاقراوي مزمور ندالو بحبار هاقراوي مزمور نزمر

0: مرحبا كبرات تعزبتي كمي كنيهم زيادة وترى ودام تقرب مدب سايداء يوهانا نخلهم أبلات بيت مرتصورة ثم هتسانات نيركم أو زعبهم فريات بيت مرتصورة ونقوع نابزي ورقوي يوبيليو بيت مرتصورة أبقعكم أو وشتها غيركونو أو وطائي أبزي التفلالي كورنا عدزلهم اندگنا يوهانا لومي بزعبا بيت مرتصورة مدب سايدا حيزات الله عليتي ممهران كوم او نابقو نيران حجي امن تايلوا بعلاتن كقلتو سلسخونا
1: حجي بيت مرتصورة مشرتن كلو اب مسكرم شن تشعتا 276 جميلو نتهاجر كهانتون كمعبولون زخولو نممل مالي نيروتي قندي علامة مالزي عزي تنويح تأمتا نهزبا ومبار كنيو مقدالسي ناز إنا ترهيبوس دحر ناز إنا تون نتهاجر زهان تقاس يدليا إمو كاب حجي جميلنا ونكسكس على ناز بل نويح رأين تأمتا نهزبا ومباري جمع جمعر يا جمعر كلا درقا سلستين نيرن مجمعر يا زيرو مسرتن كلا مسرت الزنبرا مبزلا مسانا أبا قدي حنتي كالئتي سوئتي زايد رؤسهم سالسيتها مأزا محراي زين سالستي إنيان
2: أبا قرابي نانيرنا مجي مريخ جمار كله أقرابي لحار فالو المجيوم ناكبل تعليمين كاب تقال لحن رئير تراس تفنشولو المجيوم قزاو تصريحمنا مالتي تاراناي عليتي تاراناي حكمنا آني أفزقونا على ما أرلخ بلايك إني أوتش زمصت له مش مصت حكي ما يكون تنوطش أدي دحريك انت راني أبالت كجلص نحكوينو مزلا كوينو زخل خرتتن مشكلان حليفو جالا هانتي 40 حموشتن 50 سنت جلد بصحل موتينير تعاتيقا كم زين سنكتو مول ليتي تعاتيقا ما قلت بلع أبالاي نمرت شاهد رح هم بقطبل ما وعيت رح تتوكو رح تسألو ما وعيت تتوكو أمبر ما قلت بلع تحلفة أبالون إيلا نيزبل أنا
0: حراي ويزورو تخاي غني لنا ممتاخي اسكبزي بحال زي تسنحي بيت مرسورا سلزنا بركي تاينيرو متراخي

أو كم عدلين نوتين عندكم كم تقدي مزبل كونة الندال واللسر إذا كم الجوز اللوا نعقو أبقمت بمقثاوي ناج أو نتقام كل جزء كل جزء خامو حتى خين

0: اسمعني بناي مليوني هبني مليوني مليوني مليوني اسمع اسكي مليون كتمن ديكون انت رادينا كما يدي نغورو
1: انت هو خمس حسب كاي كونن انا كن كسيره فرك مليون كنو صادب لك الله
0: اها ابزو خو سيبلو ديل كاريا بقى موت حوتي كون نغورو
1: انت ترد عند بجاها بجاها ترد عند بلك الله
0: دحان بل سري نقول كاب سانطخا موزي حوت لي وسيلي يسلي اي انا نختري اني سري نقول بلك الله
2: بيلا بيلا
3: وا وا حلو حلو
4: هينتا
3: تحلو
4: هينتا
3: انت اصل دخمي لي زو هلالي لنا نچنق دا عين فلفاليت كنزب رخيبي عنديتا
4: او قدف قدف قدف دا نعنا نعنا قدف
3: نبي كن كيرا انت انت توقي السباي
4: انت انت زينات كم انت حلنا لوت بلاي نبركان قدف دا حلنا لوت بلاي نبركان
3: وانت سباي سمعنا نبلك اسمع فلما تجنزب مصامون يحلنا خاصبح نريو تا يحلنا حلنا الك حلنا سب تعرب نعرع طمارات فقد اللونع نعر نعر
4: كلا بلا ريني وا انت خمزي لي بازو هللو جنزبنا حطيات انت واهلا لايك بلو سانتا خمزي
3: سوق بلا حيره ما يبانك ناس حطيات كتوهلل امبر جنزب كتوهلل لا رانا سوق بلا اورماي اورماي قرن من بهاقن كاب صبح حد الريحو حايلو ر ر ر
4: نترى ساعتك يا هان زين عليك حن زلو نوك هو قعدت حيده ابزع فوق دربي
3: انا مسكر الله مسخ حيلهم حوي مسخ الله مس مخش شغل دربي لينا انت تهويتناكو انت هون نوك حو حد انت نوك حو حدو
4: نوك حو
3: بلو بلا معك بلو
4: بل
3: وزع وزع وزع بزلخ بلاين بلين انت بلزنا بركه بس تفلي
0: ها
4: بلاين تخلاين تبلزنا بركه بزي
3: رابع يكون فقاد جنزب جيلاي بس تفلي تفلي
4: هو سمعوا اذن جنزب تمصوان ديهم اي تمصوان
3: حج
4: هو مزح وين تاخذ بلصن هنا حموش تميت شعسي يا اهل النايو كم بلصن هنا ففركنا
3: وي
4: انت زينو كارشلي
3: كازيرمو تايزر باي خزي تفلنا بزرحه
4: هو
3: تفله
4: كارشلي
3: وي وي فرقه فرقه تمقلنا تنحموش تميت شح ككل تميت 50 شح تزيلا فيرو
0: وا بتيمكم ديهم جاكيهم انت
4: عين فلتك كان دينا بركازن عين فلتك
3: عين فلتك
4: عين فلتك
3: عين فلتك
0: انا حيبلكم قله
4: انا حيبلكنا طنبلا حيبلكنا
1: وقع حيبلناكم
3: اتاودي وقع حيبلكنا ولا قع حيبلكني
1: انا دا مصات خصم صدهم ني خصصات
3: عز يا ملي حلو ودي دا بغنه تصوت اللي زلت هاي زروي الله ما عين فلتكم صبح عين فلتكم
4: بك
3: تايزي
4: بك
0: تايزي ابو انت هزي نحنا تواساتينا ابز غزا خوينا لممدينا هنقبر صنيحنا
2: انا يخم تفلطوني دايركتر ناي دراماي ابزاني ايش تي غزا نبعنا صن زخون دراما اي خلما مدوم صنيحي هادي ايكونن
1: او او او تواسوينا تواسو باقا
3: تاي تواسو
4: تاي تواسو تا
1: لممد
3: انتي دراما
0: تواسو
4: نحنا غاسي مزح عواياتكم امسي انت هم بلصن احنا
3: حجي كويو
4: هو حجي كويو حجي بذا بجو راح نريكم صن احنا سي وا انت واسو لو اسكن احنا خن واسا ها كم بلصن احنا
3: وحجي كويو
4: حجي كويو نحنا ها خن واسا صن احنا كيل نا يودو
1: كيلكم
0: مالكم
3: مالخنا يودو
1: مالكم
3: افرحناكم دو
0: بنا مشيتكم نمر
3: بلو كنقفوكم انا نحيلهم
4: هو
3: حقينا خان فتو
4: هو
3: زينات لا ندل
4: هو
3: هو خطو واسو خلكم سي من اسيا طراي تخنو كما انا شمقل دول خمس خماي كم قرم حيلهم حوي حوسنا ابو الشماق اللي تاتكرا
4: عبيت سي اواسو مسحو
3: هو
4: عبيت سي اواسو
3: بر
0: ما بمتتينا لنا سي
3: غير بر خيلنا هنا مسح حيلهم حوي
1: كيفكم
3: اي سنه فنان
4: اي سنه
0: هو
4: هو
0: نايل حق حيالك
3: خيل حيلهم دخنت
4: دراما
3: هبتي
4: دراما
3: اذا خنقبرات صنحنا
4: دراما
3: علم بعبايا
5: دراما, دراما.

سنة ماسيام حسام وحسات متقبلتنا ساعة سمان قابه لك إلا ساعة لدى الأخبار قدمكم سلف فارس أخبار. تغليم قبلت نعادات واجتماعيات احتفالات بواجب قلت حفز متفاقة تقدمها. تغليم قبل التركب مدارس الدياء وعود لفدبه ودرسها من جوازها بيان. اتدار الدواعي حمد زالو مدير الدقم حرب معاونة شعب وأنفار قواد دفاع فيرار عمال ساكلا. بولندا مثل حلف اتحاد اوروبا على تقلاع علاقة تجارة واقتصاد مثل حلف نيتو لتوديا اتفاق عسكرية وامن كمثل لتوسع شرحات. كندا مثل اتحاد اوروبا على تقلاع علاقة تجارة واقتصاد قلت تطور راه مبادرة تقلاع تنساتو. هند ونيوزيلندا في مجال حر تجارة واكسات رأس مال اتفاقيات قررت. ناي عادات واجتماعيات عيادنا سني إن تحفز توقم قل لقته أو أقمام قل لتعدى بواجب قل تشك أبو من قسم سياحة تقليمة مقبى السيدة تسفى يقرما يتفاق دام وروت من اللوم اتفاقات أو احتفالات أتكفلت ورح سبتمبر لتقبع حولية أبونا أنبس كمتا تشرح اللي هي بزح شعب لحدر إتا عباي مناسبة اجتماعيات سبتا بزمناي مشاقي أسلا قل إيل تبلل أب مئمرة لتمرح حفز قل لقبا ومثل المجتمع معاونة قل تهله مهم كمتو شرحام. مشاركة بطرتهم مثل عولمة دت سابطان لتشابب لهلا نبار فاسد تعاداتنا وورسنا تأثير قل إيل قبأتو أقد الشباب فاز عام وحسورام قل لقبا أطفانو. حوليت أبونا أنبس حرستاي التيوغ لآتي تسئت لتصنحتو وقت لاقبي احتفالتو. مدينة أسمرة لتركب مدارس مقبايت وكالايت درجة الدياء كم سلومة أولايت ومقبايت درجة عوات فدا بيام درساهن جوائز هبيام. اليوم 13 سبتمبر حرت مدرسة الدية أخريام تلقبت مناسبة هبة جوائز مدير لا مدرسة ممر سهلة أبراهام تسمع كلمة يوم عامت توطني امتحان سامنا فصل عصر ورود درساي زياد سعام تايت توطني امتحان عصر وكلا فصل ماتريكي عصر سبع درساي من ثلاث أسك أربع نقطة تامت كمسل أنصو شرحان. أتى أولايت ومقبايت درجة مدرسة عود تلقى بأحد لشبه مناسبة أتوطنية امتحان سامنا فصل سعى وزيادة ولسجلوا مداليات وشهادة لتوقل نقاط قلام صوهي عسرة درساي مداليات تابلت وشهادة تهيبام. أتى مناسبة سعى وسع نقطة سسم تايت لامتصات لفدبت درساي كاس كمسل نسات مدير لمدرسة ممر بلاي برهي حبرام. لجان والدين ابترتهم أنبل مشاركة والدين لتسرق البرنامج دريس وأدرسوا تثبت يهلا والدين تجنيتهم لو ودوا فيرارو قل للدكة بدفع قدام. مديرة أخرية السيدة ليا برخت أب ومسؤول متابعة مدارس كالايت درجة تقليم مقب استاذ يوهانس سلومون ابترتهم درسة أب أقلو ركبو فقريت عند إيرتنايتو أقل زياد فقريت أب متسبال قل لخدمه أدفع قدام. مدرسة أولايت ومقباية درجة عوات بل اللي قل عصر المسل سنة 3 مدرسين أتنايتت. أتدار الدواية حمد صالو مديرية دك محري أب معاونة شعب وأنفار قوات دفاع أتشغية عقمت لركزة في رار عمار تسرقلام. هدف لات يوم عصر سبتمبر تحليل سامبو لقب في رارو زلام عقب لسبب يوحايز الدوار وحرس الجري ومدرة تقل دافع وطوم أبا برنامج 64 متر ريم ومتر وسر متوقع لبو عقم كمسال شاكا وكيل إرين حبرام أقل لا كادم مرحلة لو كاد الجيش بطرتهم لورات شافق وصافق كمسال على ديب الحبرو
ናይ ማሽነር ስዳይት ለላት ሐዚ ክፋል እትመደት ሐጫርገል ልትሰርገል ፋኖው ትምድሬት ባርንቱ ደረሳ እትዕርፍ ከረም ምህናት ግል ልድረሶ በለገባ ጅህድ ግል ሓድ ኣርባዓ ወርሕ ግል ሓድ ኣርባዕ ወርሕ ቀብለት ፈናታ ምህናት ጣሂ ለነፀው 480 ደረሳ የትዮም 10 ሰብተምበር ድሕረው ላታሂል ኣሳስያይ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ኣወላይ ራድኢት ጀላል ጭጋር ረስም ድራማ ወብዕድ ኣሸመልቶም መስኡል ማሕበሮትን ሸባብ ደረሳ ኤርትርያ እታ ምድሬት ሻብ ፍርቱናቶ መሓመድ ሳልሕ መናት ትዕምር ንእሽ እታ ለተሊ ዕምር መንበሮ ሆታይ ተኣሲርኩም ቦዲ ብሻርሕ ለደረሳ ለረቡ መትሓሳር ግል ሓመዳ እትፈረ ማሕበሮትን ሸባብ ደረሳ ኤርትርያ ቅሊም ጋሽ በርካ መስኡል ቅስም መሻርዕ ሻብ በኺት ኣደም ኣብ ተረቱ ምስጢር ዓውተ እፈዛዓት ወመትነዛም ክምሰለ እተርገዝዲ ብሸርሕ እተእዳር ኣደዋይሕ ለለትረከቦ ሸባባት እነትነዝሞ ተኣይል ምህናት ግል ድረሶ ብመትሓሳር ግል ክደሞ እግሉ ትወሳም ሙዲሪ ሙዲሬት ባርንቱ ኣሰይ ተስፋኣለም ባህታ ብተረቱ ማሕበለ ሰርግሉ ወራታት ተጠውር መቕደረት ሸባብ እንዳ ሓመዳ እዳረት ዋብዕዳት ሰብ ሽርከት መዓወነተን ግል ለኣዚደሀ ኣትፋቐዳ እቲ ሙዲሬት ናቕፋ ምን ክፍለት ወርሒ ጁላይ እንዳ ኣንበታ ዋስዕ ወራታት ሕብዘት ማይ ወትርበት ኣትሳናይ ኣሽርዓት ወኣክረት ክምሰልሁማ ሓፊር ሕፈር ወሸትል ለሸምል ዋስዕ ወራት ልትሰርገርና እታ ወራታት ዓማር ትክል ምዕል ሓድ 400 ንሓር ኣዳም ሻርክ ክምሰለለ ወኪል ኤሪና ሓበራ ኣገላ ወራት ታብዕለሎ ሚኤምረት ሓርስ ኣግዳ ሃደፍ ሕብዘት ማይ ወትርበት ክምቱ ወለየኒ ገበይ ዕልሜት ለተለ ክምቱ እትሸርሑ ሸዓብ ላርእያላላ መሻርከት ዛይደት እግላ ሓመዳ ሓይሳብ መተቕበለትና ዲብ ኣኽባር ካርጅ ግለ ንትዓደ ፖላንድ ፈርሀት እቲ መስኩበት ግል እትጋብህ ምስል ብዕዳት ድወል ሕልፍ ኔቶ ላትወዲዩ እትፋቅ እቲ መጃላት ዓስከሬት ወኣምን ክምሰለ ትወስዓት ኣመረት ክም ክፋል ናይ ላእስታት ምስል ጀርመን እትፋቅ ሓዲስ እቲ መጃላት ዓስከሬት ወኣምን ክምሰል ፈረመት ሕብር ተሌት ለእትፋቅ እትፍንገ ክልኢተን ለድወል ህሌት መዓወነት ዓስከሬት ግል ትትወሳ ወመስኩበት መንጠቐት ባልቲክ ደማንግድ ትርከብ ለሸምልቶም ፖላንድ ቀደም ላ ምስል ፈረንሳ ወብሪጣንያ እትፋቅየት እቲ መጃላት ዓስከሬት ወኣምን ክምሰል ፈረመት ለሸርሐው ተቃሪር ምስል ኢጣልያማ ሕድ ለሸብእ እትፋቅ ግል ትፈርም ትከድም ክምሰለለየት ልትኣምር ሕልፍ ኔቶ ግል ሩስያ እቲ ከርዶን ዓስከሬት ወቅትሳት ግል ኣትያ ብገበይ ዩክሬን ሓርቢ ሓቆልኣ ረስያ ጓሪ ውላታ ድወል ኣንፋር ለዓንድቓ ክምሰል ህለያ ልትሸራሕ ኣብ ሰበብ ሓለት ዓስከርየት ወመስኮበት ምፍጋር ፀሓይ ኤሮፓ እተተሃጎገ ክምሰል መፀት መተቕብለት ናይ ላድዋር ለኣፈሞ ካናዳ ምስል ኣሜሪካ እትሸፍ ትጃረት ኣትየት ለህለየት ካናዳ ምስል እትሓድ ኤሮፓ ላዓለት እግለ ዕላቐት ትጃረት ወቕትሳት እግለ ተጠውራ መባደረት እግል ትንሳእ ክምሰል ኣንበተ ተሸርሓት ለበርናምጅ ለምስል ኣሜሪካ ክልውቅላላ ፍንጌር እግል ልሰብብ ለቐድር ክሳር ልቅለል ለሰዲ ክምሰልቱ ለሓበራ ርእስ ዘራ ካናዳ ማርክ ካርኒ ትለወቕትሊ ምስል ሜርሓት እትሓድ ኤሮፓ ህድግ እምቦት ክምሰርሃላ ኣፍሃማ ለገባህ ለህድግ ቴክኖሎጂ ጣቐት ወመዓድን ቃል ልብቱ ፈርያት ካናዳ ብቅያስ ረኺስ ናይ ጀማርክ ርሱማት ኣስክት ሓደ ኤሮፓ እግል ዕለት ተጅህል ኣመማ ክምሰልቱ ልትሸራሕ ካናዳ ወቲ ሓደ ኤሮፓ ሰነት 2025 ዝያት 80 ቢልዮን ዩሮ ለልትዋገም መትባዳል ትጃረት ክምሰል ወድያ ተቓሪር ለኣፈሞም ልክነ ዲብንቱ ካናዳ ናይ ሕሽመት ነፈር እቲ ሓደ ኤሮፓ እግል ትግባ ለላጠቕድረ ህድግ ገብእ ክምሰል ሃላ ትሸርሓ ህንድዋ ኒውዚላንድ እቲ መጃል ሕር ትጃረት ወክስእት ረእስ ማል እትፋቅያ ትፈረመያ ለእትፋቅያ ትጃረት ቅያስ ርሱም ጀማርክ ብእሳዕዊ 500ታይት ለነቅስ ምንጋኣ እቲ ሄራር መትባዳል ትጃረት ምህም ዶርክምቡ ሰብ መፅ ክልኢተን ለድወል ወግምሃቦ ለእትፋቅ ክልኢተን ለድወል ብፍንቱይ እቲ ፈርያት ነብራ ሓፂን ወኣሉሚንዮም ላዕለ ወራታት መትባዳል ኣብ ነውዕየቱ ወቅያሱ ለላወስዕ ክምሰልቱ ተኣመራ ልክነት ሃላ ኒውዚላንድ እቲ ህንድ 10 ቢልዮን ዶላር ለልትዋገም ፊራሩ ክምሰል ትወደ እቲ እትፋቅ ሽሩሓላ ህንድ
مدرت زياد رسوم جمارك أمريكا قلت وركم سلت فناطيا دول حر اتفاق تجارة فرمكم سلليت تقارير لا أفهمهم. هاي سامة طابلتنا قلنا ساعات لا دوري على أخبار كبت عدو خارج دي بالله تمام لنا رس أخبار بدقمان تعليم قبلت هنا عادات واجتماعيات واحتفالات بواجب قل اللي تحفز متفاقل تقدمها. التعليم قبل اللي تركب مدارس الدياء وتقل فدا بيام درسة عن جواز هبيام. إدارة الدوائح مزالو مدير الدقم حرب معاونة شعب أنفار كواد دفاع في رار عمار سار كلام بولاند مثل حلف نيتو لتودي دفاع عسكرية وأمن كمسل توسع شرحات. كندا مثل الاتحاد الأوروبي على تقل علاقة تجارة واقتصاد قلت تطورها مبادرة قلت تنساتو. هندوا نيوزيلندا مجال حر تجارة وكسة رأسمان اتفاقيات فرمية. متابعتكم محمد.

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلها بأبرز العناوين. دعوة للقيام بعمل جاد للحفاظ على احتفالاتنا الثقافية والاجتماعية ونقلها إلى الأجيال القادمة. دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة العادات الضارة في أفعبت. حملات واسعة النطاق في نقفة للحفاظ على المياه والتربة. الهند والصين تتعهدان بتعزيز الروابط التجارية والنقل. غينيا وكوت ديفوار تفتحان فصلا جديدا للتعاون. روسيا تبقي حظر صادرات المنتجات النفطية لتأمين احتياجات السوق المحلية. السلام عليكم ورحمة الله. أكد سيد تسفاي جرماي من قسم إدارة السياحة في الإقليم الجنوبي على ضرورة العمل بجدية على مهرجاناتنا الثقافية والاجتماعية، وذلك للحفاظ على تقاليدها ومكانتها المرموقة ونقلها إلى الأجيال القادمة. وأشار إلى أن أحد هذه المهرجانات هو تجمع أبناء أنبس في منتصف شهر سبتمبر، مضيفا أنه يعد ملتقى اجتماعيا هاما يلتقي فيه الناس وتصان فيه التقاليد ويحافظ على النظام والحلول التي دون أن تطغى أدوات وزخارف العصر على أصالتها. قال إنه من المهم إجراء أبحاث يقودها خبراء والعمل بالتعاون مع المجتمع. وذكر المشاركون من جانبهم أن الممارسات الناشئة المرتبطة بالحداثة تشكل تحديا للتراث الثقافي والاجتماعي، وحث الشباب على

التحلي باليقظة والاهتمام بالأمر. وفي الختام دعا السيد تسفايجرما إلى إطلاق مبادرات لاستكشاف التراث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة. ويعد احتفال أبو نعمبس مناسبة تقام في الموسم الذي تكون فيه المحاصيل قد بلغت مرحلة الإزهار والنضج، وحين يتطلع المزارع إلى تذوق ثمار الحصاد. عقدت دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة الممارسات الضارة وضمان حقوق الأطفال والنساء في مديرية أفعبت. وشهد رئيس مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيد محمود محمد سعيد بالأنشطة التي نفذتها اللجنة العاملة منذ نوفمبر 2023 في الإدارات المحلية والمدارس ومجموعات الاتحاد الوطني للمرأة ورجال الدين وأفراد المجتمع الآخرين. وخلال التدريب قدم شرح واف للممارسات الضارة المحظورة قانونا والتي لها عواقب صحية وخيمة. وكذا مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب على أهمية التقييم والتدريب المتعلقين بحقوق الطفل وزواج القاصرات وختان الإناث وغيرها من الممارسات الضارة، وحث على استمرارهما. وحث المشاركون وزارتي الصحة والتعليم والشرطة واتحاد المرأة على تعزيز دورهم في الحد من زواج القاصرات، كما حثوا السكان على التعاون مع اللجنة لإنجاز عملها. كرمت مدرسة الضياء للمرحلتين المتوسطة والثانوية ومدرسة عوت للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في مدينة أسمرة طلابها المتفوقين. وقال مدير مدرسة الضياء الأستاذ سهل أبراهام في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس 13 سبتمبر في المدرسة إن 11 طالبا حصلوا على درجات تفوق أعلى من 90% في الامتحانات الوطنية للصف الثامن، بينما حقق 17 طالبا ما بين 3 و4 نقاط في الامتحانات الوطنية للصف الثاني عشر. وفي حفل مماثل أقيم في مدرسة عوت الابتدائية والمتوسطة منحت الميداليات والشهادات للحاصلين على درجات بلغت 90 فما فوق في الامتحان الوطني للصف الثامن. الميداليات والشهادات ولوحات الحاسوب لـ20 طالبا حصلوا على درجات بتفوق عال. وذكر مدير المدرسة الأستاذ بلاي برهي تقديم كأس التفوق لطالبة حققت نسبة 99.6%. كما حثت لجنة أولياء الأمور الآباء والأمهات على الاستثمار في أبنائهم، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق عملية تعليمية ناجحة دون مشاركة أولياء الأمور. من جانبها حثت مدير مديرية آخرية السيدة ليا برختآب والسيد يوهنس سلمون مسؤول قسم متابعات المدارس الثانوية في الإقليم الأوسط الطلاب على عدم الاكتفاء بما حققوه من نتائج، بل مواصلة العمل بجد لإتمام التعليم المقبل بنجاح. كما كرمت مدرسة عوت الابتدائية والمتوسطة 10 معلمين متميزين. في إطار الجهود لاستفادة الطلاب من الإجازة الصيفية، تخرج في 10 سبتمبر الجاري في مديرية بارنتو 480 طالبا تلقوا تدريبا في مهن مختلفة لحوالي 4 أشهر. شمل التدريب أساسيات تكنولوجيا الحاسوب والإسعافات الأولية وتصفيف الشعر والرسم والتمثيل والمكياج. وكذا مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في مديرية بارنتو الشاب فورتوناتو محمد صالح إن تعلم مهنة في سن مبكرة له أثر بالغ على السنوات اللاحقة من حياة الطالب. وقال رئيس قسم المشاريع في فرع الاتحاد في إقليم الكاشبركة الشاب بخيت آدم إن سر النجاح يكمن في الوعي والتنظيم. من جانبه أشاد مدير مديرية بارنتو السيد تسفى ألم بهتة بأنشطة الاتحاد وحث الإدارة والشركاء الآخرين على تعزيز التعاون. تجري في مديرية نقفة منذ منتصف شهر يوليو حملات واسعة النطاق تهدف إلى الحفاظ على المياه والتربة وإصلاح المدرجات والقنوات فضلا عن حفر الحفر للشتول وزراعة الأشجار. وأشار مراسل وكالة الأنباء بأن الحملات تتم بمشاركة نحو 400 عامل بصورة يومية. وقال خبراء زراعيون يتابعون العمل إن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على التربة والمياه، وإنهم يتبعون أساليب علمية مشيدين بالمشاركة الكبيرة من جانب الشعب. بعد الفاصل سيداتي وسادتي.

يعودوا بالأخبار الخارجية. أعلنت نيودلهي أن الهند والصين تعهدتا بتعزيز الروابط التجارية والنقل في وقت يعمل فيه البلدان على إعادة بناء علاقاتهما التي تضررت بشدة جراء اشتباك عسكري وقع في 2020 على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا. والتقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة بريكس في نيودلهي، وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الصيني للهند منذ 7 سنوات. وعلى الرغم من تراجع حدة التوتر العسكري، بقيت الشركات تقول إنها تواجه عقبات من بينها الإجراءات البيروقراطية وتأخر إصدار التأشيرات والقيود المفروضة على بيع المعدات الصناعية وفق وكالة رويترز. وبشأن لقاء مودي وشي، أفادت وزارة الخارجية الهندية أن الطرفان أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التبادلات الثقافية والروابط التجارية وزيادة حرية التنقل بين البلدين. وأضافت فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، أكدا على ضرورة معالجة مخاوف كل طرف بما في ذلك الخلل الهيكلي في الميزان التجاري ومشكلات سلسلة التوريد، وتيسير الوصول إلى الأسواق بشكل ملموس ويمكن التنبؤ به. وذكرت وكالة رويترز أن التجارة الثنائية بلغت مستوى غير مسبوق عند 155.6 مليار دولار في 2025 وفقا لبيانات الجمارك الصينية. تشهد العلاقات بين غينيا وكوت ديفوار محطة جديدة مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الغيني الجنرال مامادي دومبويا إلى كوت ديفوار، حيث استقبله الرئيس الإيفواري الحسن واتارا في القصر الرئاسي بالعاصمة أبيدجان في زيارة دولة حملت رسائل سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز الإطار البروتوكولي المعتاد. وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه منطقة غرب إفريقيا مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، الأمر الذي يجعل تعزيز التنسيق بين الدول المتجاورة أحد الملفات المهمة في أجندة العلاقات الإقليمية. وفي هذا السياق تسعى أبيدجان وكوناكري إلى البناء على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وتوسيع نطاق التعاون بينهما في عدد من المجالات. وعقب مراسم الاستقبال انتقل الرئيس الغيني إلى القصر الرئاسي حيث عقد لقاء مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، وصف بأنه لقاء معمق تناول مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان التعاون الاقتصادي الثنائي من أبرز الموضوعات المطروحة إلى جانب التحديات الأمنية التي تواجه منطقة غرب إفريقيا. أعلن الكريملين اليوم الاثنين أن حظر تصدير المنتجات النفطية من روسيا لا يزال ساريا بهدف ضمان الظروف اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وكانت روسيا قد مددت حظر صادرات الديزل من جانب المنتجين حتى نهاية سبتمبر المقبل في محاولة لضمان استقرار الإمدادات المحلية مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. ويأتي القرار في وقت تعاني فيه سوق الديزل العالمية بالفعل من شح في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، ما قد يضيف مزيدا من الضغوط على الأسعار. وكانت روسيا من كبار مصدري الديزل عالميا قبل موجة الهجمات الأوكرانية الأخيرة، إذ كانت تمثل نحو 10% من الإمدادات العالمية. وخلال أغسطس وحده نفذت أوكرانيا ما لا يقل عن 21 هجوما على مصاف روسية، وهو أكبر عدد شهري منذ بداية الحرب في فبراير 2022، ما أدى أيضا إلى تجدد نقص البنزين في عدد من المناطق الروسية. تسعى كندا لبناء شراكة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي في محاولة للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة دون أن تطمح إلى عضوية التكتل، في حين تتسع الهوة بينها وبين جارتها الجنوبية في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بلاده بأنها أكثر دولة أوروبية من الدول غير الأوروبية. وفي أحدث مؤشر إلى هذا التقارب، يتوجه كارني هذا الأسبوع إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث سيصبح الأربعاء والرئيس حكومة يحضر خطاب حال الاتحاد الأوروبي
قبل أن يلقي في اليوم التالي كلمة أمام البرلمان الأوروبي وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أيضا أن يزور كارني مدينة ليفربول، حيث سيعقد أول اجتماع له مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد أندي بيرنهام. وقال النائب الأوروبي الألماني والراعي الرئيسي لقرار صدر في مارس الماضي يدعو إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكندا توبياس كريمر إن زيارة كارني تمثل رمزا بالغ الأهمية. وأضاف كريمر لوكالة الصحافة الفرنسية: تمتلك كندا كثيرا من الموارد التي تعاني أوروبا نقصا كبيرا فيها، سواء في مجال الطاقة أو العناصر الأرضية النادرة أو المعادن الخام. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. دعوة للقيام بعمل جاد للحفاظ على احتفالاتنا الثقافية والاجتماعية ونقلها إلى الأجيال القادمة. دورة تدريبية لأعضاء لجنة مكافحة العادات الضارة في أفعبت. حملات واسعة النطاق في نقفة للحفاظ على المياه والتربة. الهند والصين تتعهدان بتعزيز الروابط التجارية والنقل. غينيا وكوت ديفوار تفتحان فصلا جديدا للتعاون. وروسيا تبقي حظر صادرات المنتجات النفطية لتأمين احتياجات السوق المحلية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: ابو فاطمه ما شاور شنو ابو فاطمه صباح الخير.
1: اهلا صباح النور ماما.
0: ها
1: كيف اصبحتي؟
0: الحمد لله
1: الحمد لله.
0: الدروس ده اللي قاعد اتكلم كلام نصيح.
1: اها ده ما عنده معلومه بالنفير. الليله النفير الجماعي، لا ذكر لا اناث، لا كبير لا صغير. حس ذاته الوقت تم، دقيقه كده نبدا لنا بالبيت.
0: غايت الناس دي كلها ماسكه ادواتها، ها الليله حنعمل عمل كتير. انا ذاته حمشي اجيب ادواتي. حسي
1: خلاص بحسلك. يلا
0: يلا ارحك.
2: يا جماعه يا جماعه، في جماعه شغاله لازم نمشي ندفن الحفر للغداء على البعوض.
0: ما هنديل الجماعه، هنديل هنديل الجماعه دي بعدين هنديل.
1: يا جماعة بالنظافة العامة ودفن المستنقعات وأماكن تراكم المياه ندمن ساحة البيئة.
0: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.
1: نقضي على الملاريا
0: بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.

0: المشاهدون الكرام، الحضور الكريم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية وهذه السهرة، هذه السهرة التي تقيمها الفضائية الإريترية بمناسبة أعياد القديس يوحنس. مشاهدي الكرام، يسعدنا في هذه الأمسية أن يكون معنا إقليم الجمال، إقليم الإبداع، إقليم عنسبة. أهلا ومرحبا بكم.
1: زخبركم تخطاسلتي مربات اري تي في نلومي بمغنيات قدس يوحنس ناي سهرة مدب مس زوبا عن سبا يوك هلونا ابزد ما حفشاوي مس زوبا عن سبا زلالي تي كله ابتي زوبا زلو نتفتات محبراو مداي بحلاوي توريزماوي صحبتن تاريخاو بوتاتات ناي زوبا عن سبا انتاي كمز مسلو مز تفلالو ياتاوي درفتاتن تليتاتن اسنينا نانا بهم كنغربو دقيمنا مكتالكم من دعدمنا رحوس بعال قدس يوحنس نخلنا.
0: الحضور الكريم، مشاهدينا، اهلا ومرحبا بكم في هذه السهره التي نقيمها في قاعة مطعم مصوع في العاصمة أسمرة بمناسبة عيد القديس يوحنس. ستزيد هذه الأمسية ألقا وجمالا وبهاء فرقة الفنون الشعبية والتراث الشعبي والفلكلور، فرقة إقليم عنسبة. ونبدأ هذه الأمسية بهذه الرقصة وهذا الفلكلور الشعبي ورقصة شليل لقومية التجريح.

0: شكرا فرقة الفنون الشعبية لإقليم عنسبة على هذه الرقصة الجميلة وهذا الأداء الرائع. نبدأ هذه الأمسية وأستاذ محمد عبد الله، أولا نتعرف على إقليم عنسبة. إقليم عنسبة من حيث الموقع والسكان والإمكانيات والثروات الموجودة فيه.
1: شكرا جزيلا. إقليم عنسبة كما هو معروف أحد الأقاليم الستة في إريتريا، فإقليم عنسبة امتداده من حتى كليزان وحتى صلعة يتاخم شمال البحر الأحمر، وطول الإقليم المتاخم مع شمال البحر الأحمر يساوي 201.8 كيلومتر، ومن الاتجاه الغربي يتاخم أو يحده إقليم القاش بركة بطول 303.8 كيلومتر، فحتى برضو يحده إقليم الأوسط. وأقليم عنسبة طبعا كما هو معروف زاخر بالموارد الطبيعية والثروات الطبيعية، وحتى الاقتصادية والثقافية أقليم زاخر هو. فبالنسبة للموارد الاقتصادية أقليم عنسبة يمتد من حتى كليزان وحتى حدود سلعة، يعني إقليم عنسبة يشبه خور عنسبة الذي هو مسمى به، وضفاف خور عنسبة منطقة زراعية وسياحية هي بداية من على برعد وحتى ما تمر عبر مخلاسي، وعندنا السهول الذي هي قابلة للاستثمار، ومناطق سياحية أيضا مثل عراتوخ وزعد أنباء وبعات وطون، مناطق سياحية استراتيجية، وهذه المناطق هي التي حضنت الثورة الإريترية. أحد الثورة كان عندها دور كبير في حدن الثورة، إما بالنسبة للثقافة إقليم عنسبة تطنه 3 قوميات، تقريبا كل القوميات الإريترية تكون موجودة لكن أكثرها 3 قوميات، تيغري والبلين والتيغرينيا. فحتى الإقليم زاخر بموارده وثرواته الثقافية كما كان هو معروض هنا، كنا نشاهد العروض الفنية لفرقة الرقصات التقليدية. فهذا الإقليم زاخر بكل الموارد سواء كانت اقتصادية وثقافية واجتماعية وحتى ما السياحية، فإقليم عنسبة قابل للتنمية لأنه المناطق الموجودة في إقليم عنسبة كلها قابلة لكل فرص الاستثمار. فحتى بالنسبة للثقافة زي ما قلنا بالنسبة لقومية البلين تطل في إقليم عنسبة فقط، فهي برضو تدي الإقليم خاصية بأنه القومية رومية البلين موجودة، التجري موجودة في كل الأقاليم طبعا كما عارفين، والتجرينيا برضو. فإقليم عنسبة كما أكرر زاخر بكل الموارد الاقتصادية والثقافية والسياحية وما يليه.
0: شكرا أستاذ محمد عبد الله. مشاهدينا يسرنا في هذه الأمسية أن يكون بمعيتنا ضيوف أعزاء من إقليم عنسبة ليتحدثوا لنا حول إقليم عنسبة، الأستاذ محمد عبد الله والاستاذ عبد مريم محاري وعزازي بركه اب من اقليم عصبه، نتحدث معهم حول الاقليم وكل امكانيات الاقليم وتعريف بالاقليم ان شاء الله.
2: راي عزازي كمزي استاذ كيغلزو صنحه حفيشه بزعبه زوبعن سبا زلو ناي اقوماناتن كوم دما افتوشتي محبرسب ناي زوبعن سبا زلو انتينت ناتوم يكغلصنا صنيحمو نسخه تيتريزما وسحبات ناي زوبعن سبا كميز مسلت غلصنا
3: راي مجمريا نقول حزب ايرترا وشت نوصان بزي كبر بعالنا غاتام غيره يوهانا قبل يدلي اغلغلو تلفزيون ايرترا حفيشه مصر زينا خان زادل زبانا خنلال يلو سلاذ فطرلنا مسغانانا لعلي زبا زبا انسبا هنزرف كلنا تي مدرخ نحنا بسوكيلنا زبانا نزرف سلازلنا منالبات حنتي كابتن شتش زباتات عليلنا خنزاربينا بهاجر درجه هنري خلا نفسو كف زبانا تو صقاتات ناتو مللي ناتو هبتن تحسن الله زباتان وكلاد لنا انسبا هنزرف كلنا هم دادي مسغلصي شاته نوسان زباتات اوشتو خا سفر علي صقاتات زحقف زواي مالتي كم منستر توريزم دبلو توسيدنا ثلاثه وقتي اب كل ساعات اتيبل ازي عبد بزح حسب كاب اسمرا باص كغمته خلي وين مبرقاو غلا غول كغمته خلي اب زبا عن سبا كن اوشت تا زوبا زركب يحد خابتي ناي توريزم منجي ممكن بلا نخل امنات كبعت كليزا انت بجسكا حقا زفت وردلو 8 كيلو متر زي كون رحكت زوم ثلاثه وقتي تات وي زوم ثلاثه كوناتنا اير ترخبلو زباي مالتي درجه توريزم كنزارب تخينا حجي تصقاتات ناي توريزم ابتي بحرياوي تحسو خمركوس خليو ابتي سفسرو تحساتاتون كمركوس خلي مالتي ابتي تفطرا وانت مزينا حدا زدبلكو كوناتنا اير نسود فطرو منغراتكا كوناتات اير زفطرو كونتات ناي بقلي كوناتات ناي كبابي زي حدا ملك زهوي لكيو زبا عن سبب غوبوتات اصادفن زللو زباي زوم غبوتات ناتوم ملكه ناتوم صحبت اللهم بتفطرو اوشتوم زلو بعتتا اوشتوم زلو اغرا اوشتوم زلو خل وحايز ما چولوت تي صبقات فطرو ناب قدامات ناب هيمانتاوي امنتا زمعبله نغرات نابنا دبرسينا قدام صعدان با قالوت كنت اصلو نخل مريم دعريتن قالن زي حدا بحرياوي ما بغسو زلو تفطراوي صبقنا ايتو زوباي بتريزما تاسيرنا افتاريخ انت مزينا ازي هفتام زوباي جنا زيت بربره زي تفتش كنت هنا بوحده تمتلل يوم زلو كاب تيناي تاريخ موائل جمر الاوان زبغسو تحسوتات الله دري غصيلو ابناي مغزات غزي انت مزيناون كابت مجمر يعني ارترا غزي نبلو ناي تركي منغس وي سرعات انت تبغيسنا تراي افسفال عليه خبابيتات اسر نايزي كترخبو تخل تاريخ كابعلو تريزماوي صاحب زفطري اب غبس يخون فلاي ابطليان زلو حدقتات عبيت يوم وزحت كيام ايطاليان بعلو كتما كرن تاب درجه هاجر ابقال اي درجات سرع نبلا كتمانا بتيناي تنتاو تحسوتات وي بتيناي سننصاو تحسوتات كريا خلنا ازي هبطام زخوني كتماي قبل قلتي كليماوي صباغه يخا اذا توسيخو مستي حزباون زبلو وي قالوتون زبلو كرن سعاده زبل مللي تدميرو خا ناي تسم بعلو هذا عبي توريزما وصحبه تفطري دهريو دمص مستاريخه تاساسيرنا انت تقاتيلنا يوتم دمص سرعاتات كسابتنا ايتيوبيا سرعاتاتن نون ممكات زكيتنا قالسن او زبا عن سبا اكلنا يساري حزب بوزه ملكه كن رغبونا خلينا قلنا حجي بخلت انا غير كن ريو تراي تفتينا حدي تي ناجيجننا تاريخ او سفصمه تقيسنا نوصلنا خلينا زي كبربعاتات كابتي بوليتيكاوي قالسنا ايرترا تاساسيرو او زبرنا اي سلفتات من قصاصات بعابينا الرابط الاسلاميا من قصاصات كتكسق اليو بيت صحفتات نايزن سلفتات منبرن بيت صحفتن نايزن داتو محبين ناي حربنيا شيخ ابراهيم سلطانن بصوتومن اتهيسكا ازيو زي تبربره كن تاريخاوي تحسوتات زلو زبايو مسوت اساسيرو برتاو السو جمر كلو يخون دهر مجمر برتاو السي مس مفصام تاريخاوي مفصام تاريخ اتاساسيرنا هنري خلناها بعابيو ناي غنفلوم الا انت اوسو جمبار الله 75 76 سبعان شومنتن سمانيان شومنتن ابي تاريخو فصامي سفصملو كبابي كومون كسات مسحليت بجنبار درجهها جنبار حالحال جنبار ورا مسائل لهن تكسكلنا ابزو زوباز زركبو بزوح تامراتاوي تاريخ جدن سفصملو ميم مسوت اساسيرو تغادلتي ابز تسوقلو غزي تلعيلو ماب كتماتات افكرنا بلا برد افكالوتات ካልእ ከተማታት ዝሕነቕሉ ዝስጥሕሉ ዝነበሩ ታሪካዊ ከባቢታት ፍፃሜታት ኣሎ። እቲ ካልእ ገጽ ምስ ታሪክ ተኣሳሲሩ ምስ ቱሪዝም ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ኣብ ህዝቢ ዝተፈፀመ ግፍዕታት ናይ መግዛእቲ እዩ። ዕና ክንጠቅስ ንኽእል፣ በሲግድራ ክንጠቅስ ንኽእል፣ ድገት ኣትባ ካልኦት ዳርጋ ዓድታት ናይ ሰንሄት ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል። ኣብቲ ግዜ ብመፅሓፉ ተሰኒዱ ዘሎ እዚ ፍፃሜታት እዚ ነቲ ቦታ ታሪካዊ ዝገብሮ ታሪክ ከዓ ይሓቁፍ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ባህላዊ ቱሪዝማዊ ስሕበት ኣብ ባህሊ ምርኩስ ዝገበረ እቲ ረቂቕ ንብሎ ቱሪዝማዊ ስሕበት ናይቲ ዞባ ከዓ ኣብዚ ብዙሕ እዩ፣ ሃብታም እዩ። ገለ ክፋሉ ኣብዚ ምሸት ኣብዚ ሎም ኣጋጣሚ እውን ክንሪዮ ስለ ዝኮና እቲ ህዝቢ ክላልዮ ዝኽእል እዩ። ብዓብዩ ግን ምስ መነባብሮ ናይቲ ህዝቢ፣ ምስ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ፣ ሓበራዊ ሂወት ናይቲ ህዝቢ ኣተኣሳሲርካ ክትሪዮ ከለካ እቲ ዞባ ናይ ብሓቂ ሃብታም ቱሪዝማዊ ፀጋ ዘለዎ ዞባ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል። እቲ ቴማና ብዓብዩ ኣንሰባ ፈለግ ምዕባለ ኢና ንብል፣ ምዕባለ ብቱሪዝም፣ ምዕባለ ብሕርሻ፣ ምዕባለ ብልምዓት ብኩሉ መዳዩ ዝጥቀስ ዞባ እዩ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል። እቲ ግዜ ተዘይሓፂሩ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብዛዕባ ኣንሰባ ማለት እዩ።

0: وشكرا أيضا للفرقة الفنون الشعبية لإقليم عنسبة على هذه الرقصة الرائعة وهذه الأغنية الجميلة، أغنية أرهيت بلغة البلين، والتي أتحفتنا بها هذه الفرقة في هذه الأمسية التي تقيمها الفضائية الارتية بمناسبة عيد القديس يوهنس. أبت مريم، كما جمعت البول على محمد وعزازي أغليم عنسبة، يعني تنوع بديو وتنوع بتو من قوميات لقباء، حتى ديب أديان برضو، أديان ديب كل ديب إسلام ومسيحية ديب كل أقاليم هلأ، لكن ديب أغليم عنسبة لتفنتيو ديب حتى أسرة مسلم ومسيحي ومسن نبرو، فإلا وفاق اللي كفو شرحوا وكفو اللي توديونا.
1: شكرا أستاذ صلاح الدين، سلف كله بلا مناسبة إلا قل وزارة أعلام قل اللي بغت اللي لهبتنا قل أغليم عن سبا قل إيش شكرا قل بلا فتي من ندات ليكو هيني قل كل شعب أريتريا دي بقبط عدوى خارج هلا مناسبتنا عيد قديس يوهنس، عيد مبروك قبل مثل قوات دفاعه ومن نون دات ليكو كما بيلك استاذ صلاح الدين اغليم عن سبا كما بيلك هو بزوح ناي قوميات فنتو الى التركب دي بزوح عن سبا قوميات بلين كما استاذ عبد الله محمد عبد الله البلال سان حدي بعد اقاليم ليه اللي قوميات ديب عن سبا ديب كرن ودواهي حالة تتركب قوميات تجري و قوميات تجرينيا بديبا متى ديانات ما مسأنا من قبي ديانات كليت ولا ديانات دين إسلام ودين كستان هلا ديبا كم لا بيلكها يعني أقليم عن سبا لدين في تيلا بلا أشكال أو يعني طبايع بديب أقليم عن سبا واللي يعني ديب حتى بيت كم لا شرحت عن حكا كل أطحو وروت من نوم سليماي ورد من لهم هناك استيناي عندك بتصنع حكا تكم سلهما هني ولو حهما من يجبوا هني سب كلوت دين عندهم مثل بلعوا مثل سطو ركبهم هجيا هليت كمان قل اللي زيادة لا لا ترزق قلنا ملت بلدي بكرن بدير لحلفة قدوم زمن لا أبونا كتر ما لا أغلبهم نديف على تليت مثل حرودة علىو أغلب عن سبا كأنه مثل دي بعد كما شرحوا له عن حاوته بزوح أنا لو سكوي هلاني حتى نقطة مقلبة لك أقدر بخصوص ناي توريزم سياحة أغلب عن سبا كما اللي بقوله عن حاوته تاريخ بديبو طبيعة هاي لقاب أجرمات بديبو أدبر بديبو لا تفناتها مكاريتنا أرد بديبو أزعلم عن سبا تاريخيا دي بتاريخهم تاريخ شرحوت أنا وجماعته لكن تاريخيا جزء تاريخنا عالم تو أغلم عن سبا لكن أي حرب عالم لم بلو للينا سنة 1941 منو أسك 45 لدقايسة لدك أبا كفال نايو دي بكرنتو لدقايسة دي بتنقل حس ولكل أوت لقوات مثل تحارب العلو يعني دي بتنقل حس لس لا لا لا لا تفلل منهم دي بعالم كلكم لتفل كم لتفلل لتأمر على كم اللي بقول على التوقت لهاي the beginning of the end اللي بقول على طليان كم سعره طليان فعلا هاي لا the axis powers عدوتها العلات دي بتنقل حس أو ما هي دي بارتريا حق وتفللت طليان أكسيس باور لفللنا يوم أم بتبهلتو للبل رسالة الحالف على وفعلا حقو ديبو فللو خلاص أبوهم أتمو بهلتو قال أي حرب عالم بعوتين أي إنجليز وأمريكا وسبكي دانهم تما لما تاريخ اللي تاريخنا عالم ملك بانديكون تاريخنا عن سباتو وتاريخنا إريترياتو بهلتو اللي ما فنتو يوديو قل أقليم عن سبا بعد كما جماعة اللي بقولوا لا تنحو دفعاتنا ثورتنا مثلا زي ناي تاريخنا كلا حرب عالم من قبل كان انجليز كان انجليز بطو يعني زياد كلوت شهر ناس اغلب الحرب دكوب على دي بدون كل حس وزيات كلوت شهر لقب الزمن ناس أقولهم زبوا جنبار لكن يبغى تعرير أرتريا سبعة وسبعين كرندس أبطة دي بسلاس يوم تبطوا اللي ما لتاريخنا شعب أرتريا وت

0: في حديثنا حول إقليم عنسبة، وهذه الرقصات التي كنا نشاهدها للبلين وللتجري وللتجرينيا، القاسم المشترك بين هذه القوميات في إقليم عنسبة؟
1: طبعا زي ما قلنا هذه ضمن التنوع الثقافي الموجود في إقليم عنسبة هو، فبالنسبة القواسم المشتركة في بين القوميات زي ما كنا نشوف يعني الثقافة متوارثة هي ما بين البلين والتجرة في بعض الحالات حتى ما تقدر تفرزه، لأن الناس متداخلة هي، حتى زي ما كان يذكر أستاذ حتى مريم، كل ما سواء كان بطبيعة الحال سكان أقليم عنسبة وبالذات كرن، أنت لما تنزل في كرن ما تقدر تفرزه، التجرينيا والتجري القوميات الموجودة في إريتريا، ربما ممكن الواحد يجزم أن يقول أنه هذه الحالة الموجودة في أقليم عنسبة أو في كرن ما موجودة. أنت لو إذا قعدت في مقهى تلقى ثلاثة قوميات على الأقل في يناقشون ويتحاورون. إذا يعني زي ما كنا نشوف مثلا لو في أغنية تقليدية أو رقصة تقليدية بالبلين، كل القوميات سواء كانت التجرينية أو التجري ينزل فيها، ف يعني انخراط، يعني انخراط شديد في إقليم عنسبة، وهذه من ضمن الإرث أي الموارد اللي نحن ممكن نفتخر بها كإقليم. يعني ربما يكون في مناطق أخرى، لكن بالنسبة لإقليم عنسبة الثقافة كل متداخلة هي، لما نكون يعني فرقة تقليدية من كل القوميات كلها، حتى الناس اللي كانوا يرقصوا هنا أمامنا من كل المكونين من كل القوميات من الثلاثة قومية، ففي انخراط وتداخل وتعايش شديد في إقليم عنسبة بالنسبة للخلطة الموجودة بين القوميات، ممكن الواحد يقول كده.

0: كميت وعلو زخبركم تعذبتنا فرق مع التنفران أخيرون لومي عسرت حمش تمس كرم استدالوا هاجراون هاجراون زينا تات حزركم قريب زلخو استيفانوس جرماي نمكت تاركم بخبر عند عدمكو بغندي عرست زينا يفلم بهلاون محبرون صنبلاتنا وقعون كبرون عقبو نوردات نخم محلالف بعدو كسرح تصويت قريبون أبلنا أفاسة في حوافراتات معك أمين حمدن في سلاسل اللوم أبلنا الزباء في عبد بمويا السلطانو لعلى حمسة مهارو تمرقهم أبل مالي بستخيدش براو متكعتتات بوحدو حمسة والتهدرات كم التأطلو تقليصهم أمريكا أبل تفر أطوار كم زواردت نفل ما أوان تامينام روسيا يوكرين أبل تحت غرطة تعزة كايدو متكعتتات كوارصوه كم الترادات تقليصهم زرزر زينام بهلاون محبرون صنبلاتنا وقعون كبرون عقبو ناولرتات نخم محلالف بعتو كسرح كفل توريزم زبادو بتسويعم بزعب هزي وكيل ايرينا محمد اي فرح زدال واتساب تسابالو الالتا خبت ماريام كتا اوروبيان
1: حبراون صنبلاتنا وقعون كبرون عقبو ناولدتات نخم محلالف بعتو كسرح كمزقبا كاب كفل توريزم زبادو اتا تسفاي جرماي ازخاخيرو حدا كابزون صنبلات اتا اما فارق ورحي مسكرم زكايد نقدت ابونا انبس مخانو بمدقاس سرعتن وقعن زحلولو كمون حزب زرخبلو عبي محبراو مدرخ سلازخونا بزمن امتو مسارحتاتن سلماتاتن تعبليلو مبقلاونتو نخي حسس بكيلات استمرحه مصنعته ودحساس بمكيادن مس حبرته سب متحببارن مسرح اقداس كم زخونه قالتهم
2: اذا نبره بحلي نعو كصعبو كخونو لوم اكندي مس زمناونتن كالن كخون زغبو ديكونس نتي زنبره بحلي كصعبو سلازلنا بغويلا ملك نتي نبره بحلي نعو بحبار كونكا ناي منصبرا ويكا نعو اسنعوخ نعبخن كلالنا باكا لك تزنبري بهلسي ونطفو يبلنا
1: تساتفتي بوغنم من زمنا ونت اساسي رزق الاقنزلو براز اللمدتات نبهلاون محبران ورشاتات يفتاتنو كمزلو بمحبر بقندو من اسيات نقحاتن قدساتن كخنو تلابيم
2: زين بوري نكبر كمتا نايك ادم بهلنا اجرنا حدش ولدو من اسيك اخمتا نايك ادمنا بترنا حيزنا هرندا بدنا سنه سرعات غيرنا غويلانا غيرنا دبرنا اندا زورنا زب دبرنا زيرنا نابروانا مسينا زينبور عينكبر
3: كم قدمو باهلو كعقب مننتو تاريخو عقبو هاجرو كهنص يلابو مالك ذا هاجر زيا هاجر حدري سلا زخنت كاب زخنه يكون تصباي كنكلا حالن تخينا خاني اتز مصانا يو تاريخنا خنفل سلا زلنا موسو خاني باهلك باهلنا لمدنا ياتانا كنعقب حدر ايبل
4: تمن اسيات باهلم كورسلهم نابنت تولستي بناي دكن ترينيو حد رشاو صحاف انت يزبن كابو بوين ادينسي بروتين رسن كورس انت داخ الىسي بهل ابوتاتين اب حقوتاتين اياتاتين كورسلو زيك المغنيات انت يلوي زبلمو نابهلنا خملسلنا سلمت انت الكاني حد سف كل وقت انت خوينو كابي تبقيسو نابي زخيد ها كفلت انت دا خوينو كابهلو خبقس لزلون اكبرومن لمدومن تمن سياتكم لسلوهم يا زبل
5: سنا فلطت زتبقس مصنعات غيرك خبطم عبي توكيسكا زيمو قطمو حدمو زي ما سلاصنيكا مليسكا نتبهل خدوكم خلا حقن ازيو مقرس لزخونه نزبهل زي بزياده

إن شاء الله الفضل طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريتريان نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة، وفي البداية نستهل بأهم وأبرز العناوين. دعوة للحفاظ على الاحتفالات الثقافية والاجتماعية ونقلها للأجيال القادمة. حملات واسعة النطاق في نقل الحفاظ على المياه والتربة. تنظيم تدريب مهني للطلاب في مديرية الحمل. الهند والصين تتعهدان بتعزيز الروابط التجارية والنقل. كينيا وكوت ديفوار تفتحان فصلا جديدا للتعاون. روسيا تبقي حظر صادرات المنتجات النفطية لتأمين احتياجات السوق المحلية.

مرحبا بكم، نحن من التفاصيل. أكد السيد سفايجر معي من قسم إدارة السياحة في الإقليم الجنوبي على ضرورة العمل بجدية على مهرجاناتنا الثقافية والاجتماعية، وذلك للحفاظ على تقاليدها ومكانتها المرموقة ونقلها للأجيال القادمة. وأشار إلى أن أحد هذه المهرجانات هو تجمع أبناء أنبس في منتصف شهر سبتمبر، مضيفا أنه يعد ملتقى اجتماعي هام يلتقي فيه الناس وتصاب فيه التقاليد ويحافظ على النظام والحيلولة دون أن تطغى أدوات وزخارف العصر على أصالتها. قال أنه من المهم إجراء أبحاث يقودها الخبراء والعمل بالتعاون مع المجتمع. وذكر المشاركون من جانبهم أن الممارسات الناشئة المرتبطة بالحداثة تشكل تحديا للتراث الثقافي والاجتماعي، وحث الشباب على التحلي باليقظة والاهتمام بالأمر. وفي الختام، دعا السيد تسفايجر معي إلى إطلاق مبادرات لاستكشاف التراث الثقافي ونقله للأجيال القادمة. هذا ويعد احتفال أبونا أنبس مناسبة تقام في الموسم الذي تكون فيه المحاصيل قد بلغت مرحلة الإزهار والنضج، وحين يتطلع المزارع إلى تذوق ثمار حصاده. تجرى في مديرية فعوت منذ منتصف شهر يوليو حملات واسعة النطاق تهدف إلى الحفاظ على المياه والتربة وإصلاح المدرجات والقنوات، فضلاً عن حفر الحفر للشتول وغرس شتول الأشجار. وأشار مراسل وكالة الأنباء بأن الحملات تتم بمشاركة نحو 400 عامل بصورة يومية. وقال خبراء زراعيون يتابعون العمل أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على التربة والمياه، وأنهم يتبعون أساليب علمية مشيدين بالمشاركة الكبيرة من جانب الشعب. تلقى أكثر من 50 طالبا في مديرية فعبد دورة تدريبية في الحاسوب والإسعافات الأولية نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. وأوضح مسؤول الاتحاد في المديرية السيد موسى محمد سيد في مراسم التخرج في 12 من سبتمبر أن التدريب استمر لثلاثة أشهر، أشير إلى تنظيم تدريب مماثل لحوالي 75 طالبا في إدارة ضاحية قلامت. وأشاد مدير مديرية فعبد السيد أحمد محمد نور رجب بالتدريب المنظم والدعم المالي للإريتريين في الخارج لمكتب الاتحاد. مشاهدة الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. قمها مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت نيودلهي أن الهند والصين تعهدتا بتعزيز الروابط التجارية والنقل في وقت يعمل فيه البلدان على إعادة بناء علاقاتهما التي تضررت بشدة جراء اشتباك عسكري وقع في عام 2020 على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا. والتقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة بريكس في نيودلهي، وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الصيني للهند منذ 7 سنوات. وعلى الرغم من تراجع حدة التوتر العسكري، بقيت الشركات تقول أنها تواجه عقبات من بينها الإجراءات البيروقراطية وتأخر إصدار التأشيرات والقيود المفروضة على بيع المعدات الصناعية وفق وكالة رويترز. وبشأن لقاء مودي وتشي، أفادت وزارة الخارجية الهندية أن الطرفان أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التبادلات الثقافية والروابط التجارية وزيادة حرية التنقل بين البلدين. وأضافت فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، أكدا على ضرورة معالجة مخاوف كل طرف بما في ذلك الخلل الهيكلي في الميزان التجاري ومشكلات سلسلة التوريد وتيسير الوصول إلى الأسواق بشكل ملموس ويمكن التنبؤ به. وذكرت وكالة رويترز أن التجارة الثنائية بلغت مستوى غير مسبوق عند 155.6 مليار دولار في عام 2025 وفقاً لبيانات الجمارك الصينية. تشهد العلاقات بين كينيا وكوت ديفوار محطة جديدة مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الكيني الجنرال مامادي دومبويا إلى كوت ديفوار، حيث استقبله الرئيس الإيفوري الحسن واتارا في القصر الرئاسي بالعاصمة أبيدجان في زيارة دولة حملت رسائل سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز الإطار البروتوكولي المعتاد. وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه منطقة غرب إفريقيا مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، الأمر الذي يجعل تعزيز التنسيق بين الدول المتجاورة أحد الملفات المهمة في أجندة العلاقات الإقليمية. وفي هذا السياق، تسعى أبيدجان وكوناكري للبناء على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وتوسيع نطاق التعاون بينهما في عدد من المجالات. أقيم مراسم الاستقبال، انتقل الرئيس الكيني للقصر الرئاسي حيث عقد لقاء مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، وصف بأنه لقاء معمق تناول مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان التعاون الاقتصادي الثنائي من أبرز الموضوعات المطروحة إلى جانب التحديات الأمنية التي تواجه منطقة غرب إفريقيا. أعلن الكرملين يوم الاثنين أن حظر تصدير المنتجات النفطية من روسيا لا يزال سارياً بهدف ضمان الظروف اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وكانت روسيا قد مددت حظر صادرات الديزل من جانب المنتجات

حتى نهاية سبتمبر المقبل في محاولة لضمان استقرار الإمدادات المحلية مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. ويأتي القرار في وقت تعاني فيه سوق الديزل العالمية بالفعل من شح في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، مما قد يضيف مزيدا من الضغوط على الأسعار. وكانت روسيا من كبار مصدري الديزل عالميا قبل موجة الهجمات الأوكرانية الأخيرة، إذ كانت تمثل نحو 10% من الإمدادات العالمية. وخلال أغسطس وحده نفذت أوكرانيا ما لا يقل عن 21 هجوما على مصافي روسية، وهو أكبر عدد شهري منذ بداية الحرب في فبراير 2022، مما أدى أيضا إلى تجدد نقص البنزين في عدد من المناطق الروسية. في الخبر الأخير، تسعى كندا لبناء شراكة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي في محاولة للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تطمح إلى عضوية التكتل، في حين تتسع الهوة بينها وبين جارتها الجنوبية في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بلاده بأنها أكثر دولة أوروبية من الدول غير الأوروبية. وفي أحدث مؤشر إلى هذا التقارب، يتوجه كارني هذا الأسبوع إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث سيصبح الأربعاء أول رئيس حكومة يحضر خطاب حال الاتحاد الأوروبي قبل أن يلقى في اليوم التالي كلمة أمام البرلمان الأوروبي وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أيضا أن يزور كارني مدينة ليفربول، حيث سيعقد أول اجتماع له مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد أندي بيرنهام. وقال النائب الأوروبي الألماني والراعي الرئيسي لقرار صدر في مارس الماضي يدعو إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكندا توبياس كريمر أن زيارة كارني تمثل رمزا بالغ الأهمية. وأضاف كريمر لوكالة الصحافة الفرنسية، تمتلك كندا الكثير من الموارد التي تعاني أوروبا نقصا كبيرا فيها، سواء في مجال الطاقة أو العناصر الأرضية النادرة أو المعادن الخام. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: دعوة للحفاظ على الاحتفالات الثقافية والاجتماعية ونقلها إلى الأجيال القادمة. حملات واسعة النطاق لمديرية نقفة للحفاظ على المياه والتربة. تنظيم تدريب مهني للطلاب في مديرية أفعب. الهند والصين تتعهدان بتعزيز الروابط التجارية والنقل. غينيا وكوت ديفوار تفتحان فصلا جديدا للتعامل. روسيا تبقي حظر صادرات المنتجات النفطية لتأمين احتياجات السوق المحلية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم في ألف خير.

0: كنا مع فرقة نسري الفنية التابعة لوزارة الدفاع القيادة الشرقية، وقدموا لنا مختلف العروض الفنية المتنوعة الجميلة، نشكرهم على هذه العروض، ونترككم مع برامجنا الخاصة بمناسبة عيد القديس يوهنا. نقول كل عام وأنتم بخير، نهنئ الشعب الإريتري في الداخل والمهجر وقوات الدفاع البواسل بهذه المناسبة. نتمنى من الله عز وجل أن يعود علينا هذا العيد عاما بعد عام بالمزيد من الخير والبركات إن شاء الله.
1: زي خبركم تخطاتلتنا بأقل قلوة تلبجين إيرترا بمغنيات زي كبرو بعال زي تدالو مدربات ناو كنا حلفوكم منا مس زي قصلو تحستوتات مدربات إيري تي في إن حدقكم بوغنا سلام معلتي.

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. جهود للارتقاء بحماية الثروة الغابية والحياة البرية. دعوة للقيام بعمل جاد للحفاظ على احتفالاتنا الثقافية والاجتماعية ونقلها للأجيال القادمة. تكريم الطلاب المتفوقين في بارنتو. هجوم إرهابي واسع في مالي. أوكرانيا وروسيا تتفقان على عدم استهداف قطاع الطاقة. واشنطن تعترف تملكها أسلحة في الفضاء. إلى التفاصيل. نظمت حملة لتعزيز ثقافة الحفاظ على الأشجار والحياة البرية في 3 إدارات ضواحي ومديرية عصف في الفترة من 10 حتى 14 سبتمبر. وصرح العريف محمد أحمد مسؤول مراقبة الغابات والحياة البرية بأن البرنامج ينفذ بموجب المرسوم رقم 155 للعام 2006 المتعلق بمنع تدمير الغابات والحياة البرية. وأشاد بثقافة حماية الموارد الطبيعية في المنطقة عموما وموارد الأشجار والحياة البرية على وجه الخصوص، موضحا أهمية بناء وتعزيز فهم مشترك لتحسين الأداء من خلال الحلولة دون وقوع عمليات تدمير عرضية، ودعا الجميع إلى المشاركة في منع إزالة الغابات. أكد السيد سبايجرماي من قسم إدارة السياحة في الإقليم الجنوبي على ضرورة العمل بجدية على مهرجاناتنا الثقافية والاجتماعية، وذلك للحفاظ على تقاليدها ومكانتها المرموقة ونقلها إلى الأجيال القادمة. وأشار إلى أن أحد هذه المهرجانات هو تجمع أبونا أنبس في منتصف شهر سبتمبر، مضيفا أنه يعد ملتقى اجتماعيا هاما يلتقي فيه الناس وتصان فيه التقاليد ويحافظ على النظام وللحلول دون أن تطغى أدوات وزخارف العصر على أصالته. قال أنه من المهم إجراء أبحاث يقودها خبراء والعمل بالتعاون مع المجتمع. وذكر المشاركون من جانبهم أن الممارسات الناشئة المرتبطة بالحداثة تشكل تحديا للتراث الثقافي والاجتماعي، وحثوا الشباب على التحلي باليقظة والاهتمام بالأمر. وفي الختام دعا السيد سبايجرماي إلى إطلاق مبادرة لاستكشاف التراث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة. ويعد احتفال أبونا أنبس مناسبة تقام في الموسم الذي تكون فيه المحاصيل قد بلغت مرحلة الإزهار والنضج، وحيث يتطلع المزارع إلى تذوق ثمار حصاده. كرمت مدرسة دوتا المرحلتين المتوسطة والثانوية في مديرية بارنتو طلابها الذين اجتازوا بنجاح كل من الامتحان الوطني للصف 12 والامتحان الوطني للصف 8. وتم في المناسبة تكريم وتشجيع 37 طالب وطالبة ممن حصلوا على درجات الدخول الكليات وأعلى من 80% في درجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2025-2026. وقال مدير المدرسة الأستاذ سامسون برهاني أن هذا الإنجاز يعد إلى العمل الجاد للطلاب وتفاني المعلمين ومتابعة وراعة أولياء الأمور ولجنة أولياء الأمور. وأوضح مسؤول قسم الإدارة والمالية في مكتب التعليم بمديرية بارنتو الأستاذ جزائي يوهنس بأن الهدف من البرنامج هو خلق منافسة شريفة وتعزيز روح المنافسة. وذكر مسؤول فرع جمعية المعلمين في إقليم القاشبرك الأستاذ تسفلزر مريم بأن طريق النجاح طويل ويتطلب صبرا كبيرا وتفاني. تلقى أكثر من 50 طالبا في مديرية أفعب الدورة التدريبية في الحاسوب والإسعافات الأولية نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. وأوضح مسؤول الاتحاد في المديرية السيد موسى محمد سعيد في مراسم التخريج في 12 سبتمبر أن التدريب استمر لثلاثة أشهر، مشيرا لتنظيم تدريب مماثل لحوالي 75 طالب في إدارة ضاحية قلامت. وشكر مدير مديرية أفعبت السيد محمد نور رجب للتدريب المنظم والدعم المالي للإريتريين في الخارج لمكتب الاتحاد بالمديرية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير.
شهدت مالي هجوما ارهابيا واسعا استهدف قاعده عسكريه في منطقه مبواتي بوسط البلاد، واسفر عن مقتل 50 عسكريا على الاقل وخمسه مقاتلين من فيلق افريقيا الروسي غير النظامي. واستهدف الهجوم قاعده عسكريه في منطقه دواره باقليم مبواتي بوسط مالي، وقد تبنت الهجوم جماعه ارهابيه مرتبطه بتنظيم القاعده. وأعلن الجيش المالي بأن الاستجابة على الهجوم مستمرة، ونفذ هجمات جوية على الإرهابيين موقعا خسائر كبيرة بشرية ومادية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل منهما، وأشار إلى أن اعتقاده أن ارتفاع أسعار وقود الديزل ناتج عن الحرب في أوكرانيا وليس في الحرب مع إيران، مشيدا باتفاق البلدين. هذا وقد صعدت روسيا وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة الهجمات على منشآت الطاقة. صرح وزير القوى الجوية الأمريكية تروي مينك بأن الولايات المتحدة تمتلك أسلحة متمركزة في مدار الأرض في أول اعتراف علني. وقال مينك في كلمته خلال مؤتمر القوى الجوية والفضائية والسيبرانية: نواصل العمل لضمان بقائنا على أتم الاستعداد لمواجهة تحديات التهديدات المتطورة أينما وجدت، وأن الولايات المتحدة تمتلك الآن أسلحة للسيطرة الفضائية في المدار قادرة على الدفاع على القوات المشتركة ضد أي عمل عدائي من قبل الخصوم. وذكر طالما حذرت الولايات المتحدة من عمليات اختبار وتشغيل الأسلحة الروسية والصينية منذ العام 2007، وبسبب أفعالهم هذه لم يعد هنالك شك في أن الفضاء بات ساحة حرب. عناوين النشرة مرة أخرى: دهون للارتقاء بحماية الثروة الغابية والحياة البرية، دعوة للقيام بعمل جاد للحفاظ على احتفالاتنا الثقافية والاجتماعية ونقلها إلى الأجيال القادمة، تكريم الطلاب المتفوقين في بارنتو، هجوم إرهابي واسع في مالي، أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف قطاع الطاقة، واشنطن تعترف بتملكه أسلحة في الفضاء. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

0: القدامي لك كبتك تنادل عند مسئيكا نعا أدرس نعا جنيت حساب نعا اللي دي كازي أول في أول كل قدام دور على لدي مدرسة الثورات بالذات لي تترسع ولا عبيت ناي مربيات مربيات ميز أنحاني دب إلا درجة ويبصحونا أجنيت
1: اتحالت مدرسة ثورات متنا من قبي لأجل درسو مصول علو من لا تفناتا أماكن توم العلو كما إلو ذكرنا بسبب حروبات من منابلتهم للشعترو والدينهم لموتو منهم ومن قوارع عد من سودان توم قل لهم كله لا تحزقارات قلت إذا لهم سن كبوت العلا اتل دور مربيا سن إصابات على هي لدول للتفاق أدقار كم سلته لتشرح

بيت بارنتو لتتركب مدرسة دوتا قلت عوتو درسها جوائز هبت اتمالي تحل فام إلات اتبدأ بدجار هجوم بحدو حمس عسكري تكتلو أمريكا اتفدى أسلح كم سبا قل سلف إنت لأمات روسيا وأوكرانيا تبنيت تحتيات نيتاكت لوديا وهجومات قلت كارما كمسل فهمات حمارا من أرس أخبار التفاصيل الأخبار تقليم قبلت بحر كأيح عدات حفزات عجي وحيوانات كدن قلت قبل أمامات فازعوت من عصر أسك عصر 4 سبتمبر السلس إدارات دوايح مديرية عصب قبام مسؤول راقبات حجي وحيوانات كدن نائب كوربرال محمد أحمد التقلوها بتوضيح لبرنامج بأساس أواج دافعوت سريت حجي وحيوانات كدن ألب مت وحمس وحمس فاصل كل الفوسس قب كمسل هلاوات دحم التقليم لهلا عدات رزق طبيعة بعمت رزق حجي وحيوانات كدن هي فونتي أتل حمد أتقل أو كاد للترئي سريت حجي التدافع نحبر فهم لهلا ممسلتو حبرام نائب كوربرال محمد أحمد الدنقوبة دهرت سريت عجاي إبهام حلفت من مقابي مدرتا سبا تعبي قل دافعوتا كله فزعات قل شارك تلاكام وزارة حرسة أسمرة بأقبوية سبتاتو إدارة نهب فعل وشرح تأهيل تهيبون بلاسعنات أربع وقروض حرستي دحروم يوم 15 سبتمبر اتقبت عدات مدحرات مسؤول مكتب وزارة حرس التأسمرة السيد أبراهام إيوب التأسمع كلمة أقد هدفنا إلى تأهيل حرستوت مقادعهم ومشاكلهم نوصم قلره ناي تأهيل أردت اندت أفحت دمان لبان منتق الكل واتكل قلت تأكد كم سلطة حبرام وكل دحرو ابترتو لقلو راكبام هلو تأهيل السن منبرهم لبو دور اندفهمو جهدهم كم سلطة دقبوات دحام قسم حرس وأردي أقليم مقب مسؤول رزق نوايا السيد تسفايوات قيلاي بتارتوم تاهيل لنسو قلة فعل وشرح لتهيب تاهيل بشغل قلة أورو وطبع دام قلة عدو أدفع قدام الدنقوبة وكيل مكتب قسم حرس وأرد أقليم مقب السيد أسرة تهيلي لب مقدرة كرسة تهيب تاهيل تتلحمد اتبعد مكاتب حرس حد لشبه مبادرة تقل تتنسى توسام المدارات بارنتو لتتركب مدرسة دوتا مقبايت وكالة الدرجة اتوطاني امتحانات عصر كلات فصل وسامناي فصل قلت عوتو درسها جوائز هبت التمناسبت اتناي سنة كل 1015 سنة كل 1016 وطاني امتحانات 37 ديجري وديبلوما نقاط لأركبو كمسلو ما زياد 8 نقاط لسجلو درسها سامناي فصل تنايتو مدير لمدرسة ممهر سامسون مرهاني تقلوها بشارع ركوب لهلا عطيتات بجهد دراسة متسبل ومدرسين ومتابعة ورحمة والدين ولجان والدين كم سألتهم دي بالحبر المستقبل زيادة اللي تقدموا لدفعنا المكتب تعليم مديرية بارنتو مسؤول إدارته ومالية ممر قزائي يوهانس بترتو هدفنا إلى برنامج إن الدراسة عند سبقة دمير ومجاغرة العبيات كم سألتوا دي بشارح دراسة اللي عند فهموا زيادة اللي تقدموا لدفعنا الدم قوبة مسؤول فرع محبر مدرسين أقليم قشباركا مدرس تسفالدة زر مريم دراسة لقلا راكبام هلو فقريت اندحاف زو لاتواق على الدرجات اللي بصحو جهودهم اللي دقبو أدفع قدام مكتب محبر وطن شباب ودراسة إرتريا مديرية أفعابت بتكنولوجي كمبيوتر وأولاية تراضي التأهيل لهو يوم زيادة حمسة دراسة يوم عصر كل سبتمبر تحرو التأقل سلس ورحلة هيبة تأهيل من شاركو لعصر واربع والد كمسلطان الحبرة مسؤول مكتب محبر وطن شباب ودراسة إرتريا السيد موسى محمد سعيد حد 75 شاب اتدارة دوائح كلامت حد شاب تأهيل نسو كمسل الله شارحام مدير مديرية أفعابت السيد أحمد محمد نور رجب هي لتهيبة تأهيل وتخارج بان برو مواطنين أقل مكتب محبر وطن شباب ودرس إرتريا لو دوا سدايت حق الحمدة تأهيل لنسقو لقلة ركبو مهنة بشغل قلت أورات فانام حيسام متقبلتنا أخبار كبات عدي بلندات مامنا أزي ديب أخبار خارج قلنا تعديتهم

0: عليكم نتريس.
1: مرحبا عليكم والسلام.
2: بشرات بشرات بشرات مصورات.
1: بشرات كاتسني نايميت انا بشرات.
2: سنين ليتا محمد وبامنا ابعلوا افان
1: ها
2: ستة لو بكيتا نسريت وكديجا
1: ها
2: عندنا ده كما كما بتسع صوت امام
1: لا تا
2: سب جند عندك كما كما ما يقرأ دافنا
1: يا
2: ايوه هذا سمعيني كل حفر وما يقور اقل الدفن على الاماكن طلول اقل ينشف من الوحد يبسامن حتى دول نقوط الحزه الا قبينا الاتلي
1: لا تا
2: ايوه
1: يا
2: سني
1: ما شاء الله كفالك نسنحو يا عافه لا قدامنا اذا الشافه
2: سمعيني نسريت يوم انت ميت تاكانك يوم ندير ايفو اذا انا اقول لكم عليكم من اكانا كي يوم انا ما
1: ادري ايش
3: انت سامعت قلبك اخذ بيت حاسه قنص انا تبلي انا اصبح هيا راح نعرف
2: قد حنت لما من قبي الحنانيت حنكته سميته نكرت بقصه كبل لنا نسريت كنا باره من الكيت
1: انا راح كويس راح
2: بلقين
4: كل مساكب صاصوت بدفنات سقعنا ابدي

0: انتهت رغوي نبوح زي
1: برافو حنت الحجي سبعي سبعك تشرجنا
0: انا مرجعي لخاي كم زقبر الدقار سبيتي دقل دقل لي كان وكاني
1: حتى صغير صحاكم مثل خاي كم زقوم دل كاسريخ
0: حتى افتح زل لي بقاله نعيزة انا نعمل مقدع عوض زمرحة ننبر حجي بقف زوارا زي اللي اذني اهموني اذني اهموني اذني
1: حرام ايبو اسمع عني باخنا قريكا
0: زنقر اسمع زرفا لك
1: انت اسمع عني مو ده حد بعلها تفرد
0: ابهنا
1: هكايدا خحنا اصلي ذلو اتاني قريمني مارشان ديترو دوز ملس مسيلين انت ادرب قاري اخلقا كم زحي تدلخا بينك اخوك مبارك دي
0: نبين لكو في المنطقة وقاوتي
1: انت مثل نفسك عم اعلال مالات كوري اخلقا نعبيتك تخوف له بروس كفليتي مجي مرتان بينك اخوك في القاري اخلقا نزالت تخفر مجي كان يجل تبين لغا
0: قصل قصل لي قالي قامتي
1: بدحري بعد نحنا بمتقين اخان نبوذ لك كان ملا لك
2: عطا ما تعرف انت عركي
1: تعرف انت
0: مساف انت زي بالقفل بزيك هخلهم اتهم مرئي خلقا مسايق يبدو حري زيتهم قصوا نايق عدو رئي خلقا من العالتة وانشيفهم انا قنان دي حجم ترافيك ويحركم تركز فزز احنا نزولو طاعة
1: اي تحرق النسك سلام دائما عدل كاذا يتطقم كاذا تعساكو خاب يتطقم كاذا عدلات كاذا مدسي
2: وي انا بذكي وي انا بلاش وي انا عدل الوو
1: هاتا سخا عدل الوو يكون كاذا
2: متايدا
1: قلب الوو
0: هاتا حالا مكوا مجمرت عيني مسات انبارت عدلي احولي لك بلاش كيراتي بزن
1: بارك تفلتك املاخ مناتك عدلي فاتيرني
0: كمي
1: حجي خماري اخانها نتناتك شكراتك الرفيري اخانها املاخ ملؤليت بلعبها خحل من حدي
0: بزعباي مود ما سمي العيد تزاري بك
1: اول تزاري بني تزاري بني
0: حنت علي نصال الى اللي انتحنا بني
1: اتحاد عين بعرائي بلاش يتقفق سلو زلو دقفو حقزو اساليو
0: حنت عين وا ومن عين وغان انتحي جبت لك
1: اتو قد وازو قروتن بعرائيين كوي وسيغلا
0: ما انا بعرائي
1: وا بعرائي لا يحرس حريدو خاسبو يبلع اتا نسخاكو
0: امو انتي اخدبر ذلن حدسك نقرر نتريع
1: انتي ابدرق طولاخ نقرقا نحن ابدي بيت مسلم ما حدا حدا بلنا امرنا خلطلنا
0: انا مستح نقول كمرة نبر كخف طيراب قند حن كان عايت بلن نبر حدا حدا يكون اثرت بلك

0: هلو ستغرا مش هب تمغير مغير نيرو
1: هو اطفيتن او هين هنقط قدي هيلا
2: كوتكت ما نقطقط عم ندمتي
1: وي هالو انا سي كقطقط مبرك قطقط الى
3: اتمعري نسخو من ماما ذهب هاله وزيت بليا
1: انت قلت حما طبقه
3: انت قلت مستمن دغس خي طبقه كحري
2: ازغالي طبقتي دحاناي تقدسلا انت ملحساك يا خمت ملكع اخوي كفوكو كيف هيدي راح يتزرب
4: يا اي مالهب تقاقيقي نهيلنسي انت توصلا
2: دحان دي خازا حوي اركم زعبا قصا يتزرب زلو
1: ولا قصا خنت توصلا دليخي
2: انت كوصالا دو نعاخ يوصالا قدي هو اريد الليل دها اركو مسع زنبر مسع خدوار
0: عايش لي زخنتي نقدقد من قدقات انت سمعاس ايت الحال ياكو عز بلازو نختاري لي
2: عباي سلا زخنه اولج كنو دنيركي اخي انا نسخن تخنه مزاني انا نخول انت زي كون خاص نايزا بشدش صور حز عبيكس كتقاننتي ما قاننيت
1: بلكن ادي مهرت
5: بلو ميرسس بايدام اقران متع
2: نابز متع ميرسس بطوتي مرسي نشتي مرسي حنشال قلعة مرسي طبط مرسي عيد مرسي لقاس مرسي بغباق اوهي وا انتين اخوان كنت تحقو
3: ماما دهاري مرسي كونت المتيع كان تقول لك زي مرسي نشتي بولو نتبلو ماما دهافك عباي كلاس نشتي بولو نختب الجميرة مالا تاي
2: بركي المتاتن
3: هاي متاتن
2: اوه باعي لا مرسي تبهر سبيت قطي بزخب دياتي هاني سلا
4: حرام عليك يا يما ذهب

0: نسخصنا لما لم بشدي شوحة راح تعبيها
1: ولك ده عندي خدا نسبر بشدي شوحة تعبين إيه تايك أرتشوكو ميرتشوكو جز أخم زيت أجنس ألا نايبران نام تحب هج أمادي تخلو قالي بني نعمل تنس أنا ذهب أنا فخم من حنو إيش أسي مو بعد بلندا ماما خطب لني أو تخص هذا كمزي نايبرانا سلكي تقاطعتيو قطعها أخم قطع باي عطر طر طر طر إلو خلسي أنا كون إشتيي حالي شرفي نصابك نتاور قص نختخل الليلي موقي سيا خطب لني تموا قص باي مسبت مونيتر نايخا كون يركا تولدنك وإخا إيلات النمس بل النموز زحاقوا واي درق إني أكو أزيد حفر واي زور نتنيا واي أتي سلسكي واو دا أخوين أمبر عدمكو سكا يتركب عيكونا واا تسحقون ببا ولكي الزرباتين يسحقوكم دا أتاك سحقوكم يو
2: أنتي كتبلي تاني حكي
1: وانا قواوي وانا كنا في راتني وانا
2: انت كنت بتسالني
3: حراس كنت اتز جمرني على السقط لله
4: اتم تحسدم با اتم تقنا ادلم حبتا ماتكو بخمزنات كا كايدا ويكا بساكر ذهبت مخي مثلك
3: هي زناتي يا كايدا خميدي
4: وي اتا كابول حمشتنا ابا كفاتا شوعتي كباني لو سلسته كبان خلته كبشي 5 سنتيم من لابل كان بخسب سي اسم سحلفتك حسب
3: مسفن بتعنا غير لغادي غير
4: عتاب زعات عنا لأتا أنا كون أي قنزد دخلنا دي مبري نايت حساس بعد أغا كابزون بيلينا راتو بلدن لغان لعنو كهبتاني
3: أمو حجين تاين عايت بلين من لغازي
4: إذا مساقا سرح جميرهم كم أدك شندي حمقا خيرهم دلو ميلينا راتي بساك تذهبتهم مسلكا
3: نتاين مفليتي أملاقنا عاتو آخر توفي للو ناعي كاري خلقا مبال أبيني نعاتهم برد استحوصوا الزناب كزنوا برلهم كلوس نعيسي كيف كيف كيف كيف كيف كيف هاي بلالي
4: هذي دحني مسترف كاي سرديك
3: هاي ما قبري الكاني غا عرك قداموت نيرس عرك دا حروت
4: أنا بحي مركز سلمت أخانا ما أمنا خذت تقع أمنا أخوك بتحاوي نعاتهم بينا خذوا اللي ما أمروا عادي لكاي
3: أبي موز شكنا هيك في ترقيه الكاني غا نسخات قليم كي كونت بلالغا أنا قنا بقولت حنقوليسي أبوتو قالوا ريه لن تراتر اللغة
4: أنت أبدا على حنقول كاموي تتراتر الو بلا كان لهم علي دي نكركا
3: هم بزي ام ار اي بزي سي دي سكانسي كم يجر كفري
4: فولت حن حنقول كاسال
3: انت هيدا زيلو
4: اتا نسخ زيلو دم سخادو ها امره وي قلبي تساين كازل
3: مسف ما يتحوس الا يسك حنقول مالته امره مالته ليكون
4: هايكون زيكون
3: انت هيدا قالو
4: اذا ما امره حماتكو كم سنهاتك حنقول الو
3: انت انا على كوري خلغا نساي ولا بدعري زجمرو ري قالغا كون شافو خلو اني ابزي ري قالغا غامان تبل بعلغا غامان بل زلزلخو كو اذا تحساس بنزلون بر انا كنت تصلي ليكم
4: انقد كون اطلال الوسد بينتو يو بلا قالو
3: كم ذا افكا خوين وزلو مالتني
4: اودو من امر حماتكو كوم يلو ما يتولدو بخمزي افكا جميرات
3: طف انا ما حكي بابك خقل بلني
4: ابي ابزي ابزي ما خبطك يرنا لنا نعنا ميديا امسحنا موني وبدهري نقرك
3: وا كم زيان هي راس حجا كم زيان وصلك انا
4: شرح لنا
2: اعطينا اخوك هي انت اخوك تبي تنحكي
1: باي اتنيرسي تايد اخوك تقاقي اتن بابلني انا كو ولا عباي كنت زي اخوك ولدك كو قاعدك فاي
2: قل انت كتب لا تنحكي
1: انت هيدي ديزم سن كامات زي اتومي من ساعه نجر نساتهم ياخذوا ويقوم طواو ويقوم زين هاي البي كم بالزار
2: هاي البي
1: اوكي اتسع ديزرو كم بالزار بحال ما كم بالزار كيرو
2: حن حن كله خطب لو انا حن سامعك ندي اسكو حجي غصين نار اخذ بابا
1: اكيرسي كم يجي على خطه صبر ياكد له اتنا بحق اخني اشتي ميرسي صبقتي ميرسي دولشي ميرسي حساسة لدي ميرسي حنطو
2: بقى صغيرة
1: ክኸውሕ ዝኽዶ ምስ መክደን እዩ ሳእስቕ እንዴ ደኣን ሕጂ ብኢሊ ሕዝክኒ በቃ ኣጀውጀውጀውጀውጀው ደብለኒ ደሎ
2: እንታይ ኮይነ ሓሸሽ ወሲድክን ድኽን
1: ተሓሽሹ ዋይ ገብሪ ሓሸሽ ዝሳግዑ ሓወይ ሓቂ ክለኒ ንሱካ ብካልእ ደይኮነሲ ውዒ ስለ ዝኾኑ እዮም ከምኡ ኢሎም ኣውፅኹ
2: ብዝውሰድ ግን ኣይወልፊ
1: ዎ በዚኣ ትበሃል ቡንሓሮሮ ዶ እው ብጀካ ናይዛ ቡንሓሮሮ ከዓ ካል ወልፊ ዝበሃል የብለ
2: ናይ ዘረባ ወልፊኻ
1: ኣትበርሲ ጓል ንሱ ደኣ ደይ ሃተምተም ክብል ሰዓት ኣኺሉኒ ኢለ ቡንካ ሰትኩ ስለ ዝመፃኹ እዩ ኣጀውጀውጀውጀውጀው ደብለኒ ደሎ እምበር ንስተብልካ ዕቶ ደይ ኮይኑ እዚ ትብልዮ ዘለኹ ኣይፈልጦ እኳ ወሪዱኒ
2: ዋው እንዳኸደ ተንስ ስቕልኩም ትሪእወን
5: ዋ
2: ዘይበና ድኮና ኢና ሰምዓና ድኣ ስኢና እምበር ምሕረጥ ርስ ዘይ ምሕረጥ ዓይንካ የውፃኪ ምጭውትኺ ምጭውትኽ ምቅርትኺ ትረፈና ሕራይ

0: بلاتا فرحت حق خنقرك زقوقي وساني خطح قطع سكاي
1: ها
0: و
2: ايت غاغا مس قلع وسانكو كاب غوغي وساني زركر حنطان سب مسبك باس نبوري مس بحري مس تفطرو مس تخلو زغل فطارخ باس كنا نوري نوري
0: طب غير كان غورو انكا غنزب تفاهيل كو اذا ابذل
2: حقو كاب زبلعكا غنزب كو زبلعكا حسابك تهز يغرم
0: خلاص ولذي اكو انت حلمي اذا نبر بلاك الله حلامي
2: كعلمني زغ على مخه تكبر تاع يزقمو
1: انت تسو انفتي كو يطفي انزلو
2: بلك تفلت تقعزل انفت كاب تقعزل فتنه بالزباله تستقمو خان ندحر ذا زي فليتكا مسارح نايتو محمق اسبات يقاتكون
1: ونسو كو امور السلام كل يزرب شنزل
2: انت تطراطري تخون
0: ايكو كما دخلك اطنيه اتا ازحون مركا ازقول له فطره تزخبل سكتا
1: مسفن افقالو قام قبرلو
2: دان غدفو نحدا سبك تفولطن دحر دا اخونكا سبات بزعبو نزبولو خا زي كونه نسو بزعبا خالوت نزبلكا ختسوعلو لي زغبا
1: هاكاو انا مبال بزيم
2: نسخا دما ات زبلت سلام نزهابك حسب ات زبلت غزي خابو حنطال
1: اسمع با سلم انت اخا شجارات بزعزله
2: زي ايت عقبنني اب هولاند خلخو اتم بتمرت خوادا دورن زي كالو تعدو ابون حشوش نا غبرو غوزو نايت ولف خمز خون غيرو مني غزي اندانو حمس كددما ولف كوينه نجمرتا كابتو زفوتون زفقرون زنوبركو تمرتي دحرد ما خبي هوتي كمز وتص غيرو مني حجد ما بخم بعل مسفن زعما سولي سبا يلا تحمم يلا تصحو يلا باتكودلو ناتو بحالكو خمص وع خوينه
1: واي انا ودي امبار بخاشي شقاب كمز درجه وديكا واي انت تاي كمينا ايدو ماي سان ودي انت خندي حسموتا
2: حنطان باي زي كونكا باعتاتون كتحزن يزقباك
1: كمي نساتهم علامه موقعهم دي
2: اي مسلكا نساتهم نناتي هيوت راي ما بلاش اتبلع له خوي من تحت زري انسمع نفرد فطارقنا نملع عليهم يمسطاي كوردلهم
0: انت هالك هذا بتصوم
1: اكم زي جناي تكبارات استوافر السبسي عليتم اللي يستف
2: اي تطراطا نعاز نقدن الشيطان سب مجمرتا بهوته دحر بدقو بدقو دقون ملع عليه تنصاوتكم زلو كفلت يزغبو كيدتا مع السلامه لبقبري نفسي دحر كيتطعسي
1: تزلو مورا خازي بلي مو عليكم الله واي واي حاتيات واي سيول واي سيول اتحكم باي زيزي بزل على درجه بزهاجر كحتت نكسر ناطا
0: انت سوق وجهه لك حمت زاري بالكسائر جاي تزارب وا حج انت خذ كازني بحش يا خن دخوين له خذ كازني وين حي له خانين هلك تفوش يا اخو لك انت انا بقى لي نقرك اذن يا ريدي تصقم يزلوا تايدا
1: قوم بلني انا قوم استنى حسبوا زلنا ناسي اب تصقم كيتونكو اي فريحه ثاني
0: انبرك ساس كم غير كان سخز بدل كاي بدل نعالت كامل ذلك عم ذراو حقك واخوم لي تقبره ازي حاطيات كان عبدك خاز حلف زبل ما يقرب مسلخاني قدم تري
1: منى لو ما حاطيات سي ايد بيد يا خوي نازل
0: حاطيات غير قال
1: وي
0: طير ازي ازي كن ازي ولا كن كان يلخو
1: حقا كم زين تصفو زغبروا تحبي خاي تكبر نبر ندحر مطي مشطلنا تيدو من خمسه طرامو حلال
0: ورزنك وا
1: اناي ام صاين وعرفت طوالي
0: انا زي طلعت عملن
1: وي
3: ليه دابار
4: ستا شطاره غدور الزبل كان كله حسوتي
5: هو قال سلا اذا انا لو معلت جيغا كم تلمو الناس مات مقيار بهاراتك اي كنت مسته
6: ما تحكوا صايا حبا غسلوس حبا فوسيو
7: يا خز تعبان واحد انت كي يخون فريق كن ولا خن حتى يخونني
8: يا قرف قرف ابو عفان حجي ابو جمل تقول خان اخذ صبورك
7: ماشي بل انا خاني ابو حمار لك
4: تا زهره باندې تتخاف اوه ست انت خخونك
8: خلا از مسفند بهال سب كله كو سند بهالين
4: انت انا عنده زره باي طاوي انت زخونك بقول اعتذارك من مسفند سمقوم نسمع هابيك رخبك اخذ
9: ده عند هذا ازو لو مدى موصل لا تكنولوجي سبابك رخبك على بهال اتقري امكم ليت مدري دويلو نعها اسانه دقاس اسينو لو علمكم بطيو

إن شاء الله الأفاضل طابت أوقاتكم. من الفضائل الإريتريان نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البداية نستهلها بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتري على المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. تنظيم حملة لتعزيز ثقافة الحفاظ على الأشجار والحياة البرية في عصر. تنظيم دورة تدريبية في تربية النحل وإدارة المناحل في العاصمة أسمار. هجوم إرهابي واسع في دولة مالي. أوكرانيا وروسيا تتفقان على عدم استهداف قطاع الطاقة. واشنطن تعترف بامتلاكها أسلحة في الفضاء. مرحبا بكم من عناوين إلى التفاصيل. يقوم وفد إريتريا على المستوى يضم مسؤول الشؤون الاقتصادية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد حقوس قبرهويته ووزير التجارة والصناعة سيد نصر الدين مخيت بزيارة عمل في المملكة العربية السعودية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين البلدين. وقد التقى الوفد اليوم 15 من سبتمبر في الرياض مع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات،

خرجت وزارة الزراعة 41 مزارعا في العاصمة أسمرة من دورة تدريبية حول تربية النحل وإدارة المناحل، تضمنت دراسات نظرية وعملية. وفي كلمته خلال حفل التخرج الذي جرى في 14 من سبتمبر، قال مدير مكتب الزراعة في أسمرة السيد إبراهام أيوب أن الهدف الرئيسي من التدريب هو ضمان توفير غذاء آمن ومكذل للجميع، وذلك من خلال إنشاء أرضية تمكن المزارعين من حل مشاكلهم بأنفسهم. من جانبهم، أوضح المدربون أن الهدف من الدورة هو ضمان الأمن الغذائي عموماً وإنجاح برنامج الاستفادة من الحقول الصغيرة وزيادة إنتاج العسل كماً ونوعاً. وأضاف ممثل المتدربين أنهم سيكثفون جهودهم في توظيف التدريب الذي تلقوه لتحسين سبل عيشهم. وأكد مسؤول الثروة الحيوانية في قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيد تسفاهيوت جيلاي أن النحل يعطي إنتاجاً وفيراً من العسل إذا تمت إدارته بشكل جيد، داعيا المتدربين الى الاستفاده مما تلقوه من تدريبه في تطوير عملهم وتحسين حياتهم المعيشيه. واشاد ممثل قسم الزراعه والاراضي بالاقليم الاوسط السيد اسرات هيلي بالتدريب الذي تم تنظيمه بالقدرات الذاتيه، وحث مكاتب الزراعه الاخرى على اتخاذ مبادرات مماثله. كرمت مدرسة دوتا للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مديرية بارونتو طلابها الذين اجتازوا بنجاح كل من الامتحان الوطني للصف الثاني عشر والامتحان الوطني للصف الثامن. وتم في المناسبة تكريم وتشييع 47 طالبا وطالبة ممن حصلوا على درجات تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الجامعي في الشهادة الثانوية، وأعلى من 80% في امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2025-2026. وقال مدير المدرسة الأستاذ سامسون برهاني أن هذا الإنجاز يعود إلى العمل الجاد للطلاب وتفاني المعلمين ومتابعة ورعاية أولياء الأمور ولجنة أولياء الأمور. أوضح مسؤول قسم الإدارة والمالية في مكتب التعليم بمديرية بارنتو الأستاذ جزائي يوهنس بأن الهدف من البرنامج هو خلق المنافسة الشريفة وتعزيز روح التنافس. وذكر مسؤول فرع جمعية المعلمين في إقليم القاشبركة الأستاذ إسفال الدسزري مريم بأن طريق النجاح طويل ويتطلب صبرا كبيرا وتفانيا. مشاهدة الفضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على صعيد العالمي. شهدت مالي هجوما إرهابيا واسعا استهدف قاعدة عسكرية في منطقة موبتي بوسط البلاد، وأسفر عن مقتل 50 عسكريا على الأقل وخمسة مقاتلين من فيلق أفريقيا الروسي غير النظامي. استهدف الهجوم قاعدة عسكرية في منطقة ديورا بإقليم موبتي بوسط مالي، وقد تبنت الهجوم جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وأعلن الجيش المالي بأن الرد على الهجوم مستمر، مشيرا إلى تنفيذ هجمات جوية على الإرهابيين وإيقاع خسائر كبيرة بهم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة التابعة لكل منهما، وأشار إلى اعتقاده أن ارتفاع أسعار وقود الديزل ناتج عن الحرب في أوكرانيا وليس عن الحرب مع إيران، مشيدا باتفاق البلدين. هذا وقد صعدت روسيا وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة الهجمات على منشآت الطاقة. صرح وزير القوات الجوية الأمريكي تروي مينغ بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أسلحة متمركزة في مدار الأرض في أول اعتراف علني. وقال مينغ في كلمته خلال مؤتمر القوى الجوية والفضائية والسيبرانية: نواصل العمل لضمان بقائنا على أتم الاستعداد لمواجهة تحديات التهديدات المتطورة أينما وجدت، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الآن أسلحة للسيطرة الفضائية في المدار قادرة على الدفاع عن القوات المشتركة ضد أي عمل عدائي من قبل الخصوم. وذكر لطالما حذرت الولايات المتحدة من عمليات اختبار وتشغيل الأسلحة الروسية والصينية منذ عام 2007، وبسبب أفعالهم هذه لم يعد هناك شك في أن الفضاء بات ساحة حرب. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: وفد إريتريا على المستوى يبحث في السعودية تعزيز العلاقات الثنائية. تنظيم حملة لتعزيز ثقافة الحفاظ على الأشجار والحياة البرية في أحصن. تنظيم دورة تدريبية في تربية النحل وإدارة المناحل في العاصمة أسمرة. هجوم إرهابي واسع في دولة مالي. أوكرانيا وروسيا تتفقان على عدم استهداف قطاع الطاقة.

وواشنطن تعترف بامتلاكها أسلحة في الفضاء. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: النفير ضد الباعود. الصحة تدوم. الباعود لا ينقل المرض ولا يحمينا النوم. هاي هاي هاي. يا سلحنا هاي.
1: أبو فاطنة؟ ما شاور شنو؟ أبو فاطنة؟ صباح الخير.
2: أهلا صباح النور ماما.
1: ها؟
2: كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: الدروس ده اللي قاعد يتكلم كلام نصيح.
2: أها، ده ما عنده معلومة بالنفير.
3: الليلة النفير الجماعي. لا ذكار لا إناث، لا كبير لا صغير.
2: حسي ذاته الوقت تمه. دقيقة كده نبدأ لنا بالبيت.
1: غاية الناس دي كلها ماسكة أدواتها. ها؟ الليلة حنعمل عمل كتير. أنا ذاته حمشي أجيب أدواتي حسي.
2: خلاص بحسي لك يلا.
1: يلا أرحكا.
4: يا جماعة يا جماعة، في جماعة شغالة لازم نمشي ندفن الحفر للغداء على الباعود.
1: ما هنديل الجماعة، هنديلة هنديلة الجماعة دي بعدين هنديل.
5: يا جماعة، بالنظافة العامة ودفن المستنقعات وأماكن تراكم المياه ندمن ساحة البيئة.
1: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.
5: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.

0: سمع قرجاج، اللي شفتها ود عواته صورت ان دبيله 17 للجامعه كذا مفاجر كماله سمعك
1: قبروم هلايه اللوم 17 وشفتيت العلوته مش صورت تقول في قرو ومدرج اللي حرره عن ساي قتلوني ازهيه اروح اتحلم اقل متحلم كي تقولوني لكن فزعموا النوم يفزعوت الحكايه
0: سمعني اللوم رسميتهم التل الاثريا اندي تسمع ويتتنشر قل بدوه اللي يتلو
1: اللق لي زمنا اللوم شلليت من اقباب اند افقر كوهوم واند اثر كوهوم يمتع قبوا من يقب انا اللي ما سدس قمشت عنده قل لكم ازهي عسرة وحمس فارسوتات بني
0: كبد كتبرد سنتبه خلاص لعسرة وحمس فراسة تلكاهم نوس كحرية أنا سلاح قروش ومصاريف كل أدالك الكار أقل لهم أبدينا من قبي أنا وإنت سلطات وجائزة من نقوص هيلة سلاس كان بنا تأكد مسؤولياتنا هي من تسنين دحلفت البركة

كميت وعلو زخبركم تعزبتنا فرق معتم فرعان أخيرون لومي عسر تحمش شمس كرم استدالوا هاجراون هاجراون زينا تحيزركم قريب زلخو استيفانوس قرماي نمكت تاركم بخبرن دعدمكو بغندي عرست زينا يفلم بهلاون محبراون صنبلاتنا وقعون كبرون عقبو ناوردات نغم محلالف بعدو كسرح تساويت قريبون أبلنا أقفا سفيح وفراتات معك أمين حمدن في سلاسل اللوم أبلنا الزباء أفعبت بمويا السلطنو لعلى حمسة مهارو تمرقهم بمالي باستخيدش براو متكعتتات بوحدو حمسة والتهدرات كم التقاتلو تقليصهم أمريكا أبلت أفر أصوار كم زواردت نفل ما أوان تعمينام روسيا يوكرينن أبلت حت غرطة تعزة كايدو متكعتتات كوارصوه كم التردادة تقليصهم زرزر زينام بهلاون محبراون صنبلاتنا وقعون كبرون عقبو ناولرتات نخم محلالف بعتو كسرح كفل توريزم زبادو بتسويعهم بزعبازي وكيل ايرينا محمد اي فرح زد

بس قمتي نستنى وحق زي كم زغتصل كم زغل أميت اللهم يوكرين قبل على تكالات نداد روسيا التكايدو زلام متقعت تاتون مغنيات نايتي استوس دس قمتي كخون كم زغل يتكسال لهم روسيا أبسدت سدد نافتا بزغبرة سوء قدام توركم برازيلن زركب أن مشارختا بالوتا كم تتسألوه تبتعبات يردهم روسيا أقدما سدد نفر تزغلقل نداري كم زوان زفتو محبارة زكريوم زينا نمززم كنت نتاتو رقم لكم بهلاون محبراون صن بلادنا وقعون كبرون عاكيبو ناولولتات نخم محلالف بعدو كسرح تساويت قريبون أبنا فاس في حوافراتات معك أمين حمدن إكايدا لهم أبنا الزباف عبت بمويا السلطانو لعلى حمسة تمهارو تمرقهم أبي مالي بستخيدش براو متكعتتات بوحدو حمسة والتهدرات كم التغطلو تقليتهم أمريكا أبي تفر أتوار كم زواردت نفل ما أوان تعمينام روسيان يوكرينن أبي تحتغر تتساعت زكايدو متكعتتات كو قارتاه كم الترددات تقليتهم زينة تزازي من له بروح معلتي

شاء الله الفضل طابت اوقاتكم. من الفضاء الاريتريا نحييكم ونقدم اليكم نشرة اخبار الظهيره، وفي البدنه سهلها باهم وابرز العناوين. دعوه للحفاظ على الاحتفالات الثقافيه والاجتماعيه ونقلها للاجيال القادمه. حملات واسعه النطاق في نقل الحفاظ على المياه والتربه. تنظيم تدريب مهني للطلاب في مديريه الحمل. الهند والصين تتعهدان بتعزيز الروابط التجاريه والنقل. كينيا وكوت ديفوار تفتحان فصلا جديدا للتعاون. روسيا تبقي حظر صادرات المنتجات النفطيه لتامين احتياجات السوق المحليه. مرحبا بكم من العناوين الى التفاصيل. أكد السيد سفاي جرماي من قسم إدارة السياحة في الأقليم الجنوبية على ضرورة العمل بجدية على مهرجاناتنا الثقافية والاجتماعية، وذلك للحفاظ على تقاليدها ومكانتها المرموقة ونقلها للأجيال القادمة. وأشار إلى أن أحد هذه المهرجانات هو تجمع أبناء أنبس في منتصف شهر سبتمبر، مضيفا أنه يعد ملتقى اجتماعي هام يلتقي فيه الناس وتصاب فيه التقاليد ويحافظ على النظام وللحيلولة دون أن تطغى أدوات وزخارف العصر على أصالتها. قال أنه من المهم إجراء أبحاث يقودها الخبراء والعمل بالتعاون مع المجتمع. وذكر المشاركون من جانبهم أن الممارسات الناشئة المرتبطة بالحداثة تشكل تحديا للتراث الثقافي والاجتماعي، وحث الشباب على التحلي باليقظة والاهتمام بالأمر. وفي الختام دعا السيد تسفاي جرماي إلى إطلاق مبادرات لاستكشاف التراث الثقافي ونقله للأجيال القادمة. هذا ويعد احتفال أبونا أنبس مناسبة تقام في الموسم الذي تكون فيه المحاصيل قد بلغت مرحلة الإزهار والنضج، وحين يتطلع المزارع إلى تذوق ثمار حصاده. تجرى في مديرية فحابت منذ منتصف شهر يوليو حملات واسعة النطاق تهدف إلى الحفاظ على المياه والتربة وإصلاح المدرجات والقنوات، فضلاً عن حفر الحفر للشتول وغرس شتول الأشجار. وأشار مراسل وكالة الأنباء بأن الحملات تتم بمشاركة نحو 400 عامل بصورة يومية. وقال خبراء زراعيون يتابعون العمل أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على التربة والمياه، وأنهم يتبعون أساليب علمية مشيدين بالمشاركة الكبيرة من جانب الشعب. تلقى أكثر من 50 طالباً في مديرية فعبد دورة تدريبية في الحاسوب والإسعافات الأولية نظمها الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. وأوضح مسؤول الاتحاد في المديرية السيد موسى محمد سعيد في مراسم التخرج في 12 من سبتمبر أن التدريب استمر لثلاثة أشهر، مشيراً إلى تنظيم تدريب مماثل لحوالي 75 طالباً في إدارة ضاحية قلامات. وأشاد مدير مديرية فعبد السيد أحمد محمد نور رجب بالتدريب المنظم والدعم المالي للإريتريين في الخارج لمكتب الاتحاد. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونرحبكم بالأخبار العالمية. قم هنا.

مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت نيودلهي أن الهند والصين تعهدتا بتعزيز الروابط التجارية والنقل في وقت يعمل فيه البلدان على إعادة بناء علاقاتهما التي تضررت بالشدة جراء اشتباك عسكري وقع في عام 2020 على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا. والتقى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة بريكس في نيودلهي، وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الصيني للهند منذ 7 سنوات. وعلى الرغم من تراجع حدوث التوتر العسكري، بقيت الشركات تقول أنها تواجه عقبات من بينها الإجراءات البيروقراطية وتأخر إصدار التأشيرات والقيود المفروضة على بيع المعدات الصناعية وفق وكالة رويترز. وبشأن لقاء مودي وتشي، أفادت وزارة الخارجية الهندية أن الطرفان أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التبادلات الثقافية والروابط التجارية وزيادة حرية التنقل بين البلدين. وأضافت فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، أكد على ضرورة معالجة مخاوف كل طرف بما في ذلك الخلل الهيكلي في الميزان التجاري ومشكلات سلسلة التوريد وتيسير الوصول إلى الأسواق بشكل ملموس ويمكن التنبؤ به. وذكرت وكالة رويترز أن التجارة الثنائية بلغت مستوى غير مسبوق عند 155.6 مليار دولار في عام 2025 وفقا لبيانات الجمارك الصينية. تشهد العلاقات بين كينيا وكوت ديفوار محطة جديدة مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الكيني الجنرال مامادي دومبويا إلى كوت ديفوار، حيث استقبله الرئيس الإيفوري الحسن واتارا في القصر الرئاسي بالعاصمة أبيدجان في زيارة دولة حملت رسائل سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز الإطار البروتوكولي المعتاد. وتأتي الزيارة في وقت تواجه فيه منطقة غرب إفريقيا مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، الأمر الذي يجعل تعزيز التنسيق بين الدول المتجاورة أحد الملفات المهمة في أجندة العلاقات الإقليمية. وفي هذا السياق تسعى أبيدجان وكوناكري للبناء على الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وتوسيع نطاق التعاون بينهما في عدد من المجالات. أقيم مراسم الاستقبال، انتقل الرئيس الكيني للقصر الرئاسي حيث عقد لقاء مع الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، وصف بأنه لقاء معمق تناول مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان التعاون الاقتصادي الثنائي من أبرز الموضوعات المطروحة إلى جانب التحديات الأمنية التي تواجه منطقة غرب إفريقيا. أعلن الكرملين يوم الاثنين أن حظر تصدير المنتجات النفطية من روسيا لا يزال ساريا بهدف ضمان الظروف اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وكانت روسيا قد مددت حظر صادرات الديزل من جانب المنتجين حتى نهاية سبتمبر المقبل في محاولة لضمان استقرار الإمدادات المحلية مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية. ويأتي القرار في وقت تعاني فيه سوق الديزل العالمية بالفعل من شح في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، مما قد يضيف مزيدا من الضغوط على الأسعار. وكانت روسيا من كبار مصدري الديزل عالميا قبل موجة الهجمات الأوكرانية الأخيرة، إذ كانت تمثل نحو 10% من الإمدادات العالمية. وخلال أغسطس وحده نفذت أوكرانيا ما لا يقل عن 21 هجوما على مصافي روسية، وهو أكبر عدد شهري منذ بداية الحرب في فبراير 2022، مما أدى أيضا إلى تجدد نقص البنزين في عدد من المناطق الروسية. في الخبر الأخير، تسعى كندا لبناء شراكة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي في محاولة للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية دون أن تطمح إلى عضوية التكتل، في حين تتسع الهوة بينها وبين جارتها الجنوبية في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بلاده بأنها أكثر دولة أوروبية من الدول غير الأوروبية. وفي أحدث مؤشر إلى هذا التقارب، يتوجه كارني هذا الأسبوع إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث سيصبح الأربعاء أول رئيس حكومة يحضر خطاب حال الاتحاد الأوروبي قبل أن يلقى في اليوم التالي كلمة أمام البرلمان الأوروبي وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أيضا أن يزور كارني مدينة ليفربول، حيث سيعقد أول اجتماع له مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد أندي بيرنهام. وقال النائب الأوروبي الألماني والراعي الرئيسي لقرار الصدارة في مارس الماضي يدعو إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكندا توبياس كريمر أن زيارة كارني تمثل رمزا بالغ الأهمية. وأضاف كريمر لوكالة الصحافة الفرنسية، تمتلك كندا الكثير من الموارد التي تعاني أوروبا نقصا كبيرا فيها، سواء في مجال الطاقة أو العناصر الأرضية النادرة أو المعادن الخام. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: دعوة للحفاظ على الاحتفالات الثقافية والاجتماعية ونقلها إلى الأجيال القادمة. حملات واسعة

النطاق لمديرية نقل للحفاظ على المياه والتربة. تنظيم تدريب مهني للطلاب لمديرية العبد. الهند والصين تتعهد عن تعزيز الروابط التجارية والنقل. غينيا وكوت ديفوار تفتحان فصلا جديدا للتعامل. روسيا تبقي حظر صادرات المنتجات النفطية لتأمين احتياجات السوق المحلية. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ተዓዘብትን ምስጋር ዓብተራ ዝተፃወቱ ጋዜጠኛታት፣ ካሜራማናት፣ ኤዲተራት፣ ዳይሬክተራት፣ ናይ ቴክኒክ ሰባት ብሓፈሻ ሚኒስትር ዜና ከምኡውን መኮንን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ሓበሬታን ጎስጓስን እዚ ምብራቕ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ቤት መግብን መስተን ደንበ ኤልያና ምክራይ ቤሎ ብልቢ ኢና ንመስግን ነዚ መደብ ምዕሩግ ንምግባር ንድምፃውያንና ከሰኒ ኢልና ዘምሰዩ ሙዚቀኛታት ጉጅለ ባህሊ ንስሪ ሽሞም ከላልዮኩም እየ። ሊድ ጊታር ሒዙ ዘሎ ኣድሓኖም ታደሰ፣ ካብኡ ዘይፍለ ሊድ ጊታር ሒዙ ዘሎ ቢላል ያሲን፣ ቤዝ ጊታር ሒዙ ዘሎ ፊልሞን ኣለም ሰገድ፣ ኪቦርድ ሒዙ ዘሎ ተስፊት ገብሪ ህይወት፣ ኮንጓ ሒዙ ዘሎ ሴም በየነ ወዲ ኹመል፣ ላይፍ ድራም ሒዙ ዘሎ ከበሮ ሳሙኤል እስጢፋኖስ፣ ድሮብካ ሒዙ ዘሎ ሮቤል ዓለም፣ ክራር ሒዙ ዘሎ ኣብ ጎኑ ቶማስ ገብረ መድህን፣ ኪቦርድ ሒዙ ዘሎ ላኪ ኢሳቅ፣ ትራምፐት ሒዙ ዘምሴ ሙሉእ ብርሃን ፍረዝጊ፣ ቴነር ሳክስ ሒዙ ዘሎ ናትናኤል ግርማይ፣ ኣልቶ ሳክስ ሒዙ ዘሎ ዮሃንስ ወልደ ሚካኤል። ጉጅለ ባህሊ ንስሪ እዚ ምብራቕ ንምምዕራግ ንስርዓተ ድምፂ ኣብ ምቁፅጻር ዘምሰዩ ናይ ቴክኒክ ሰባት ሓምድ እድሪስ፣ በረኸት ተኽለ ብርሃን ከምኡውን ተሓጋጋዚ ስርዓተ ድምፅን ቤዝ ጊታርን ኮይኑ ዘምሴ ተስፊት ነጋሲ የቐኒልና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ደጋጊምና።
1: ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዚ ንልዕሊ ሓደ ሰዓት ክቕፅል ዝፀንሐ ስነጥበባዊ ምርኢት እቶም ውህደት ሙዚቃ ዘስመሩ ሙዚቀኛታት ምስቶም ስሑል ዝድምፆም ድምፃውያን ተዋሂዶም ከምኡውን ወኒ ዝቕስቅስ ትልሂት ዘርአዩና ምስታ ኣዝያ መሃሪት ዝቐረበት ድራማ ተዋሂዱ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ስነጥበባዊ ምርኢት ከቕርቡልና ፀኒሖም ጉጅለ ባህሊ ንስሪ እዚ ምብራቕ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንምላ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ዝነብር ምስቲ ዘይክማ ህጅግና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ርሑስ በዓል ክንብል ንፈቱ።
2: أستاذ المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجنا الخاص الذي أعددناه بمناسبة عيد القديس يوحنا. كنا مع فرقة نسري الفنية التابعة لوزارة الدفاع القيادة الشرقية وقدموا لنا مختلف العروض الفنية المتنوعة الجميلة، نشكرهم على هذه العروض ونترككم مع برامجنا الخاصة بمناسبة عيد القديس يوحنا. نقول كل عام وأنتم بخير، نهنئ الشعب الإيرتري في الداخل والمهجر وقوات الدفاع البواسل بهذه المناسبة. نتمنى من الله عز وجل أن يعود علينا هذا العيد عاما بعد عام بالمزيد من الخير والبركات إن شاء الله.
1: زي خبركم تخطاتلتنا بأغلغلو تلبجين إيرترا بمخنيات زي كبر بعال زي تدالو مدبات ناو كنحلفوكمنا مس زي قطلو تحستوتات مدبات إيري تي في إن حدقوكم بوغنا سلام معلتي.

0: مدب سنة فلتات
1: إذا مدب زي بمينيستر تمرتي إنه تدالوة
0: بمتعبار مينيستر زينا زفنو مدبيو
1: مدب سنة فلتات
0: نما هزنة النقاحتن
1: مدب سنة فلتات
0: نما غيرون عبران عقابك كبابن
1: مدب سنة فلتات.